0: عليا.
1: ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي.
0: حسين وين حسين؟ حسين

حسين ما يقدر يجينا ابويا يا علي، ما يقدر يجينا الطشار.

صدره طلع من ظهر ابو اليمه، الحافر ثقيل ومن سحق، كم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق.

مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة يقلبه ويضرب أثناء

0: صرت من آخر سهم رتك. شوي أعلى. قبل اللي يحرقون.
1: تصل يا

بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح متنها وذيج مجويات دي او تخ

حصل؟ من آخر سهم رتك؟ قبل اللي يحرقون

حلم مذبوح وكل عين دمعة بس ما بجيتي.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزليم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

اعذريني يا زينب لا تزعلين، اعذريني يا زينب لا تزعلين، وانا بدمعتي تبين هوية.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

على راحتك يا شو تقول زحمة بجما بيني الغروب وانو وين البشي مخدرة مدللة

0: كل استعجل
1: هل استعجل
0: والنبي
1: ابجو
0: سوالي
1: الله عليك عقابي والناقفة
0: والناقفة خليهم

عم حاكي الحادي خلي اوقف تعبني ذولا ما بيهم ولا واحد يحبني ذولا ما بيهم ولا واحد

يا ذنب لي مسويه.

أما حاجي الحادم أما حاجي الحادي خليه أقف ثواني.

والله ما بيمشي ما وجوعات ذاني،

شوفي عم ادري ما ادري ايش بيها خلي اوقفي وشوفيها توجعني كل ما انضرب توجعني كل ما انضرب خليهم ينزلوني توجعني حق خليهم ينزلوني توجعني حق زحمة بشي زحمة.

0: الموفق الأستاذ السيدة علي أبو حمد عزيز.
1: خذيني ذاك الرافع الراس أردك كلمة راس

يا ترى من الهزي ليش ما راس مورا يا ترى من الهزي ليك مج الراس خلي يعيده والماي لا ما ريده الراس خلي يعيده

ارتجع لسعة الصوت على ظهري.

تاج على شعت الصوت على ظهري والله تاج على شعت الصوت على ظهري.

كانت عمري. دللا بي

يبست يا عم امتوني. Thank you.

0: انت قفار. خليه
1: خليه بين نسوني رجع من حيل الجوني.
0: خليه
1: خليه وين نسوني رجع من حيل.

الموفق سيد علي ابو حمد عزيزي. عم خالي اوقف لحلفيج بالزكية، لا اذي بروح ويحير الشمر بيا، لا اذي بروح ويحير الشمر بيا. عم خالي اوقف لحلفيج بالزكية،

يحير الشمر بي راح اطيحي وينجبر يوقف علي راح اطيحي وينجبر يوقف علي وانت صيحي من الضعن طاحت رقية وانت صيحي صيحي من الضعن طاحت رقية لازم يريد بالناقة الوالدي مشتاق وحسين وحسين

صحيح قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري، صحيح قهري، انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي عيوني تنهمر، صحيح هذا، ولكن هو هذا الهدف ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين، لا لا لا مو هذا الهدف، الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم بيها تعدي بيها ارهاق، بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا تاريخ يومية يطلع له يزيد، تاريخ نبه لي لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد، نعم اي نعم. الواقع ان هالنمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها واكو سيف، هذا السيف ينبغي ان يبقى وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة، واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. تفضل. الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون، ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك لا يصنع الدنيا الا التضحية الا العطاء، يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا سكب الدمع يجي شيء ثانوي، مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع، ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين ما دامت الدنيا تلد انحراف تلد يزيد، نعم ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

0: كوش مات الناس تدرش جيراني ما كان ذاك انا العباس تدرش جيراني
1: من جابوك لما

علي بينت بيك السوء أقاتل وأفكر بيك ورسمك وظل أبكيك أقاتل وأفكر بيك ورسمك وظل أبكيك من كل جهاتك لو طعنت رمح لو سيهم ناس حالاتك.

0: الأسرة أقاتل وأفكر فيك وارسمك وظل أبكي أقاتل وأفكر فيك وارسمك وظل أبكي من كل جهاتك لو طعمت رميح لو سيف نازف حلاتك مو دم نازف انت حساس خسرتك وعوضك
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

بينا فدوى اروح لك اثقل عمي. كل سنه وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها ومن

فرحان بينا ها بل كان عيونك كل البيوت بخدمتك ليالي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

سطح انت تعلق الراية عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبه

0: حسن حسن ارفع يدك حسن ليخدمي حصل أجر مولاته ليخدمي حصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته محرامك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرامك يا ابو علي
1: ما نقتنع عيده
0: محرامك
2: يا ابو علي شمحلاته
0: شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة شمع الما يا حسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره ويانا يلطم
1: صدرك
0: ويانا يلطم
1: اسمع
0: يا الحبك رباني تنزيله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأوي حسين ثورتنا حسين دم
1: صيح
0: حسين ثورتنا
1: ثورة ثورة
0: حسين ثورتنا

0: وين خادم
1: اللي يخدم يحصل اجر مولاته يخدم يحصل اجر مولاته فاطمه تحب الجيران دمعاته
0: قولها
1: فاطمه تحب الجيران دمعاته محرمك يا ابو علي شمحلاته
0: هلا
1: حرامك يا ابو
0: علي حرامك
1: حرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطره حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره وعيونه تجري العبره شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
0: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة فدوى
1: حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي يرسم هلالك صور للناظر، وحدة منهن صورتك بالعاشر، وحدة منهن صورتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا المناصر. طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع البيت. زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزغرة، زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزغرة. شمالك تديره على الوجه واثنى عش طبره طبره. زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تديره على الوجه واثنى عش طبرة طبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس. والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شا تعطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يا المثلك بالو

ويحيد وهالكثر خدامه يا ويحيد وهالكثر خدامه دنيا تخشع من تومر ريامه شاعر يخلص هالعالية كقلامه شاعر يخلص هالعالية كقلامه القاري يقرا وتلطم اللطامة القاري يقرا وتلطم حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته يقرا لك بطور الشجي يبجيك حتى الموت يقول الحسين من السحق جثته نحت منحوته جثته نحت منحوته وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته ما حد دفن اولي اي ما حد دفن ما ذبوح ونسوانك ما اسبيه

0: حسين حسين حسين حير قتنا حسين دمعة حسين
1: بيت الدعاء
0: حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين
1: الطم
0: حسين يا حنين الغر قال بخيره اقطع قدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره حبك بأرواحنا تأثيرا حبك حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعولة ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطولة حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعولة ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينه الناجيه واعمالنا المقبوله واعمالنا المقبوله وعلى المجالس فاطمه هي امك المسؤوله هي امك المسؤوله والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفضى يا يا
2: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها، وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فياي وما تشرب قبلك حلفتها معلمها الوفاي ما شربت قبلك حلفتها معلمها الوفاي يمها الأطفال

بقبلك حلفت هيك معلمها الوفاي ما شربت قبلك حلفت هيك معلمها الوفاي يمها

قاتل نظامي وحسين بقاعك خطار ما رويت النظامي وحسين بقاعك خطار

عطشان ما شربت ماي ما حسين. ايوا ويلا ايوا ويلا ايوا ويلا.

وجوها راح اصعد فوق الناقة وما اعرف ماشين الوجه لا انا المي شاربته ولا شارب من عند عزيز

من عند حسين خلى واحد يضرعني بس يضربني على المتنين حلفت بحيدر يبعد صاروا لي يضربون اثنين حلفت بحيدر يبعد صاروا لي يضربون اثنين.

يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي يا لت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطشان.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

وثياب سلفا والخيم حرقا يا عزيز. الله يعينك هاليوم. فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك. الله يعينك. أخوتك ذبحوها أخوتك والخيم حرقوها.

0: نايمة شتواها والخيم حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك
1: والخيام حرقاها
0: يا زينب.

0: يرجع.
1: مني الشريعة العباس ما يرجع لجفوفة قطعها والخيام حرقاها يا عزيز.
0: الله يعينك اليوم الله يعينك.

عنهم بعبايتك غطيتي عن أمي

عن أمه. رقبيت خضراء والخيام حرقاء يا زينب يا زينب يا خيمة تطفيها الخيم

تطفيها الخيم كلها.

0: نفسه.
1: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: قحطان الحسناوي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

النصف وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما

في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون

أتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد

يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم

إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم

قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى

إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مغانا الأصدق عن هواها
0: لضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: هذا أفضل شيء في ليل الشتاء، مشروب دافئ والاسترخاء على هذه الأريكة المريحة. الحمد لله. كيف انكسرت هذه الأريكة؟ يبدو أن الخشب قد تآكل. ظهري يؤلمني بشدة. ما هذه؟
1: أنت نملة آكلة الخشب؟
0: واضح كل شيء. أنت السبب في سقوطي وتحطم أريكتي. سوف تدفعين الثمن. لا أستطيع النهوض. عندما أقف بين يدي الله سوف أكون أضعف حالا من وقفتك على إصبعي. اذهبي لحال سبيلك، لقد سامحتك. تريدين استكمال عشائك؟ تفضلي، ليس لك ذنب فيما حدث لي. تذكرينني بدابة الأرض التي دخلت محراب النبي سليمان عليه السلام وكشفت سرا خطيرا من أسرار الكون. هل تعرفين قصتها؟
2: لماذا يتأخر العمل أيتها الشغالات؟
3: نحن نحفر 20 نفقا متوازيا تحت الأرض.
2: هناك 600,000 نملة ستمر من هنا. أسرعن.
4: أمرك يا حضرة الرئيسة.
2: هل اختبرت النملة كانت الطريق؟
5: لقد وضعنا كمية زائدة من اللعاب على الرمل فأصبح في قوة الحجارة.
2: ونظام التهوية؟
3: يكفي 10 ملايين نملة.
2: عظيم عظيم.
4: ما هذا الدبيب؟ هل وصلت 600,000 نملة؟
3: لا، الصوت أقوى. يبدو أنه واحد من البشر يتحرك فوق الأرض.
5: حسناً، هذا أفضل اختبار لمتانة الأنفاق.
3: هيا نكمل العمل، أضعنا وقتا طويلا في الكلام.
6: ما أجمل الاسترخاء والراحة.
7: لماذا تروح وتجيء يا رجل؟
8: إنني أفكر.
6: في أي شيء؟
8: ما هو العمل المناسب لي؟
7: أنت فشلت في كل الأعمال.
8: كيف لمثلي أن يجد عملا إذا كان الجن يأخذ فرصتنا ويعمل في خدمة الملك سليمان؟
6: دعك من التفكير وتناول معنا الطعام.
8: ناولني قليلا من الملح.

0: هذا؟ هل هذا شيء يؤكل؟
1: ملح يا فارسية.
2: كيف تأكلين شيئا لا تعرفينه؟
0: كنت أريد التجربة.
2: لقد وصل الطبيب.
3: ماذا أكلت في الصباح؟
1: قطعة من ذرة ملح.
3: هذا أمر خطير، لماذا أكلت من الملح؟
0: أردت أن أذوق شيئا جديدا غير الخشب.
3: أسأت التصرف يا ابنتي، أنت نملة قارضة، طعامك هو الخشب.
0: كيف تتحمل معدتي الخشب ولا تتحمل الملح؟
3: لأن بداخلها بكتيريا تمكنها من هضم الخشب.
0: ما هي البكتيريا؟
3: البكتيريا كائنات دقيقة، لكننا لا نراها لصغر حجمها، تماما مثلما ينظر الإنسان أسفل قدميه فلا يرانا نحن النمل.
0: الإنسان؟ تقصد المخلوق العظيم الذي كرمه الله تعالى بالعقل؟ بالتأكيد هو يفكر في أمور عظيمة مثله.
3: ليس دائما، المهم الآن أن ترتاحي ولا تعودي لأكل شيء إلا الخشب، الخشب وحده يا فارسية.
4: أعد لكم مشروبا ساخنا.
5: انظر إلى ظل النار على الحائط، إنها مخيفة.
6: نعم، كأنها صور للجن.
4: هل رأيت جنا من قبل؟
6: لي أصحاب رأوا الجن بأعينهم.
4: هم كاذبون، فالجن معزولون عن البشر ولا يراهم إلا نبي الله سليمان الحكيم.
6: أصحابي ليسوا بكذابين، وقد حكوا لي أشياء عجيبة.
4: ماذا قالوا؟
6: قالوا إن الجن يعرف الغيب.
0: ما هذا الكلام الفارغ؟ لا يعرف الغيب إلا الله.
1: ليس لنا شأن بهم.
0: إننا نحن النمل الصغير نعرف بفطرتنا أن الله وحده هو عالم الغيب، فكيف لا يدرك البشر هذه الحقيقة البسيطة؟
5: توقفوا عن أحاديث الجن، لقد أصابني الخوف.
4: وأنا أريد أن أنام.
6: وأنا أيضاً

0: أسرعوا أسرعوا.
1: انتظروني.
2: بنظام، اهبطوا إلى الأنفاق السفلية بنظام. هذا أمر لا يمكن السكوت عليه. هيا يا فارسي.
3: إنه الجن الذي فعل ذلك، غضب علينا وأحرق بيتنا.

0: سمعت بما يقوله البشر؟
1: دعك من هذه الثرثرة. لو اكتشف سيدنا سليمان أننا توقفنا عن العمل لعذبنا.
0: سمعت أن البشر يعتقدون أننا نعرف الغيب. يا له من أمر مضحك.
1: لعلنا نعرف الغيب دون أن نعرف أننا نعرف.
0: ما هذا الكلام الغامض؟
1: أقصد ربما يعرف أمراء الجن الغيب.
0: جائز، محتمل.
2: غصت في الماء وأحضرت الليالي والمرجان لتزيين التماثيل.
0: قل لي يا جني البحر، هل تعرف الغيب مثل أمراء الجن؟
2: لست أقل من أحد، ما داموا هم يعرفون فأنا أيضا أعرف. سأذهب للغطس، لا تعطلوني عن العمل.
3: هل سمعتم بأمر الحريق في الكوخ القديم؟
4: نعم، يقولون إن الجن كان يسكن في هذا الكوخ، وعندما أزعجه العمال غضب عليهم وأحرق المكان.
5: هكذا يفكر الإنسان الذي اختصه الله بالعقل؟
6: أمر غريب،
5: يجب أن أصحح هذه الأفكار.
6: كيف يا فارسي؟ أنت مجرد نملة قارضة.
5: هذه هي المشكلة. السماء تمطر، هيا بنا نختبئ خلف هذه الخيمة. يا لها من أمطار شديدة، كأنما السماء تبكي.
7: بل سنبكي نحن إذا لم نجد مكانا لنحتمي فيه.
8: هذا البناء شديد الإحكام، ليس فيه أي تجويف لندخل منه.
7: نقرض الحائط.
5: محال، إنه من الذهب وهي مادة صلبة، لا نستطيع أن نقرضها.
8: حوائط من الذهب؟ لمن هذا البناء؟
5: هذا لا يعنينا، المهم أن نجد طريقة للدخول

0: سليمان عليه السلام.
1: هل أنت متأكدة؟
0: نعم، هو يجلس هناك مستنداً على عصاه،
2: ربما يصلي
1: أو يتأمل في خلوته.
0: كم هو جميل ومهيب،
2: هل نستأذنه في الدخول؟
1: هل جنينتي؟ نحن نمل وهذا مكان للصلاة.
0: انظروا، أشعة الشمس تدخل المحراب.
2: الحمد لله، توقف المطر.
1: هيا بنا نعود.
0: انتظروني.
1: يا إلهي، سقطت فارسية.
2: هل نتركها؟
1: وماذا بوسعنا أن نفعل؟
2: نحاول إنقاذها.
1: سنهلك معها، ليست فارسية أول نملة تسقط في الطريق، هذا أمر الله.
0: أين أنا؟
3: أدركت دابة الأرض أنها سقطت في محراب النبي الكريم سليمان عليه السلام، واقتربت منه في حذر.
0: السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. أنا يا سيدي نملة، وقعت هنا خطأ، أرجو معذرتك. لو قلت لي أين الباب سأخرج.
4: يبدو أنه مشغول في صلاته.
0: كيف أخرج من هذا المكان؟ إن كل شيء هنا من الذهب أو الفضة أو الرخام النادر، كلها أشياء لا تؤكل ولا قيمة لها بالنسبة إلي.
3: لمحت دبة الأرض عصا النبي الكريم، كانت هي الشيء الوحيد المصنوعة من الخشب في المحراب، وهي تكاد أن تهلك من الجوع.
0: سيدي سليمان الملك، أنا جائعة وقد جاء ميعاد غدائي ولم أفطر، وليس في الحجرة كلها أي قطعة من الخشب غير عصاك. ماذا أفعل؟ ليس من الأدب أن آكل عصا تخص نبي الله سليمان الحكيم. سأتحمل الجوع يوما آخر.
3: ظل سيدنا سليمان صامتا، وانقضى الليل وجاء الصباح والنبي الكريم لا يتحرك.
0: سأموت، بل الموت أرحم من هذا العذاب.
1: ماذا؟
0: الموت؟ أيكون سيدي؟ إن بياض شفتيه النبيلتين وشحوب وجهه الكريم وصمته الساكن المروع أشياء تعني أنه ميت.
3: صلت دابة الأرض صلاة طويلة كما علمها الله كيف تصلي وتسبح.
0: عليك الصلاة والسلام أيها النبي الكريم، طبت حيا وميتا.
3: ثم اقتربت من العصا، فهي رزق ساقه الله إليها.
5: إياك أن تتوقف لحظة، وإلا ربطك سيدنا سليمان بالسلاسل.
6: اخفض صوتك، أم تريد أن تنبه صاحب المحراب إلى تقصيري؟
7: إنه على صلاته منذ أيام طويلة.
5: ما هذا الصوت؟
6: انظر، إنه نبي الله سليمان.
5: هل أغشي عليه؟
6: بل مات.
7: يبدو أنه كان ميتا منذ وقت ولا أحد يدري.
5: لولا دابة الأرض التي أكلت عصاه.
6: هل يعني هذا أننا تحررنا من العمل؟
5: بل قل من العذاب المهين. نحن الآن أحرار، ننطلق إلى أي مكان. هيا هيا.
6: لقد كشف موت النبي الكريم أننا لا شيء، لا نعرف الغيب ولا نفهم حتى ما نراه أمامنا. كشفتنا أصغر الكائنات، دابة الأرض.
1: حمدا لله على سلامتك.
0: هذه أصعب أيام عشتها في حياتي.
2: يفنى كل ما على الأرض ولا يبقى إلا وجه الله.
1: لكنك يا فارسية حققت ما كنت تحلمين به.
0: كيف؟
1: أردت أن تنبه الجميع، إلى أن الغيب في علم الله وحده.
2: بعد الآن لن يجادل مخلوق في هذا الأمر.
4: نعم يا عزيزتي، الحمد لله، كشفت أنا النملة الصغيرة الحقيقة للجميع. أسقطت دعوى معرفة الجن للغيب، أسقطتها حين أسقطت العصا، ورغم أن فمي لا يكاد يرى، فقد أسدلت به الستار على ملك سليمان العظيم.
3: فلما قضينا عليه الموت مادا لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأده. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. أسدلت دابة الأرض الستار على ملك سليمان العريض، وهو ملك شاركت فيه أعظم المخلوقات وأكبرها وأعتاها، وأسدلت عليه الستار أصغر المخلوقات وأبسطها وأدناها. فسبحان من يمنح ويمنع ويؤتي الملك وينزع، وسبحان من جعل لكل شيء بداية وجعل لكل شيء نهاية، سبحانه وتعالى على البداية والنهاية.

0: قالوا في الحسين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين، ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين، تأثيرا لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

شعرها شعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي. من خطوتي لناك المشت ويا عذيتش اللمه،

شم والله يا ابو علي احسين اغلى من الهوى اخت نقلو والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم

إفراج الحسين.

احكي الله اكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شو يسوي يوقف ببابك يقرا قران

قلت لجمني كلمة كربلاء كيل ما يمر.

الله الله الله. الموت الموت عند فراق ليح فدوا روح لدموعك هاي والله فدوا روح لك اتمنى بي فادمك يا حبيبي من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعه تودينا عليك من راح مني وانا انزل

خلق ستر الله سولف بيه حتى الستر يا مخيمتك جار يوقف ببابك يقرأ قرآن.

بالسهم السوى وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة عبد الله طائر الجنة يذبح عين داخير حلم عطشان كان بحضنه عطشان كان اسمع عبد الله سولف ماي للماي بعد دبت قماطة كانت هواي والله ما عندي موجة

0: ذبت دماء طجه راد الشهاده مثل رضا
1: وحصلها اي شلون رادها
0: كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي الأم بلا ولد والبيت صبح خالي اش محلات الأم تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد الأولاد

انا ربعتهم عني با يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني كل

اسمك يا حبيبي شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.

شفتك على يمجد.

الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاجيني يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيم ليها لا بالك زيلي مظلت تحشمها

وهاي الخالي جات لي انا ما ادري ايش عارف

تفرهد عزيلي علي انا خافت فرهدي خيامنا وتفرهد عزيلي

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: طلبة تقنيات البصرية يواصلون تدريبهم الصيفي في مستشفى بابل الأهلية. رئيس الجمهورية يؤكد توسيع التعاون مع الدول الأوروبية. رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في تنويع الاقتصاد والتحول الرقمي. موانئ العراق: سقوط طائرة مسيرة في محيط ميناء الفاو الكبير. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستمرار إغلاق مضيق هرمز. وترامب: سنواصل ضرب إيران وسنستهدف محطات الطاقة والجسور. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: يواصل طلبة قسم تقنيات البصريات في كلية التقنيات الصحية والطبية بجامعة المستقبل برنامجهم التدريبي الصيفي في مستشفى بابل الأهلي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجانب التطبيقي وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل. ويشرف على التدريب نخبة من أطباء العيون وفاحصي البصر، مما يتيح للطلبة اكتساب خبرات علمية في الفحوصات البصرية وتشخيص الحالات المختلفة. ويحظى البرنامج بمتابعة مستمرة من عمادة الكلية وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور منذر سمين شكر رئيس القسم، فضلا عن مشاركة الطلبة في إجراء الفحوصات بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم المهنية قبل التخرج. بين الحاجة الملحة لتنفيذ المشاريع الخدمية وغياب التخصيصات المالية، اختارت الحكومة المحلية في بابل المضي بإحالة مشاريع تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دينار وفق آلية الدفع بالآجل، خطوة تراها الإدارة المحلية ضرورة لعدم تعطيل الأعمال، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تتحول إلى مجازفة مالية تهدد بتعثر المشاريع إذ استمر غياب التمويل. الزميل فاروق جمل والتفاصيل.
2: في محاولة لتحريك عجلة الإعمار رغم شح التخصيصات المالية، مضت الحكومة المحلية في بابل بإحالة مشاريع خدمية وعمرانية تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دينار وفق آلية الدفع بالآجل التي تشترط عدم مطالبة الشركات المنفذة بأي مستحقات مالية إلى حين توفر السيولة. ويؤكد نائب محافظ بابل أحمد الغريباوي أن هذه الآلية جاءت لضمان استمرار تنفيذ المشاريع وعدم تعطيل الخدمات بانتظار إطلاق الموازنات المالية.
3: أكو عندنا مشاريع على باب العاصمة العراق الحضارية، تم إحالة مجموعة من المشاريع في الآونة الأخيرة وتم التعاقد عليها ما يقرب من قيمة 100 مليار، لكن هنالك تعهد كتبته الشركات التي تم التعاقد معها بأنه لا يتم المطالبة بأي سلفة لحين توفر السيولة المالية. 24 25 26 لم تحصل محافظة بابل على أي موازنة.
2: في المقابل يحذر الخبير الاقتصادي جواد البكري من أن تنفيذ مشاريع من دون غطاء تمويلي واضح يمثل مجازفة مالية قد تترك آثارا مباشرة على نسب الإنجاز، مؤكدا أن استمرار غياب السيولة سيؤدي إلى ارتفاع كلف التنفيذ بفعل التضخم، وقد يدفع بعض الشركات إلى إبطاء العمل أو التوقف عنه، الأمر الذي ينذر بتحول عدد من المشاريع على مشاريع متلكئة وتراكم التزامات مالية إضافية على المحافظة.
4: هو القرار حقيقة مجازفة مالية باعتبار أنه الحكومة المحلية هي لا يعني ليس لديها ملاءة مالية وليس لديها تخصيص مالي لهذه المشاريع، فراح تقوم بمشاريع تدفع مستقبلا، والدفع المستقبلي أيضا يؤدي بالنهاية إلى تضخم كلف هذه المشاريع، وبذلك تضاف هذه المشاريع إلى القائمة الطويلة للمشاريع المتلكئة في المحافظة.
2: بين سعي الحكومة المحلية إلى كسر حالة الجمود في تنفيذ المشاريع وتحذيرات المختصين من مخاطر التمويل المؤجل، تبقى مشاريع بابل معلقة بانتظار السيولة المالية، فنجاحها لن يقاس بعدد الإحالات بل بقدرتها على الوصول إلى مراحل الإنجاز من دون أن تنضم إلى سجل المشاريع المتلكئة من جديد.
0: لم تعد معاناة أهالي العبارة الشرقية في محافظة بابل تقتصر على الخدمات، بل امتدت إلى الهواء الذي يتنفسونه، والتي يقول السكان أنها تسببت بتلوث بيئي ومخاطر صحية متزايدة، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الأزمة. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
5: تحولت الانبعاثات الصادرة من أحد معامل الإسفلت في منطقة العبارة الشرقية بمحافظة بابل إلى مصدر قلق متزايد لدى الأهالي، الذين يؤكدون أن الأدخنة الكثيفة والروائح المنبعثة من المعمل أثرت في جودة الهواء وتسببت بمعاناة يومية للسكان، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة تنهي هذه الأزمة.
6: احنا متعذين من هذا، الشركة دمار مو بس شلون ما كان على الأطفال، على النساء، على الشباب، على الكبار. أسان عند أخوي والله العظيم 3 مرات بالأسبوع أغسل له، يعني ماكو فاقد بد مرة من جراء هذا الغاز.
7: هاي المنشأة مو مال إنتاج الحديد، مال صهر الحديد، بيها مخلفات أصباغ وكذا من هاي الأمور وغيرها. وإحنا عوائل موجودة هنا، عوائل بيها الطفيل، بيها الشايب، بيها المرأة الكبيرة، وجاي نعاني من انبعاثات الغازات اللي موجودة من الدخان وثاني أكسيد الحديد.
5: ويطالب الأهالي الجهات البيئية والصحية بإجراء كشف ميداني على المعمل والتحقق من مدى التزامه بالضوابط البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدين أن حماية صحة المواطنين يجب أن تكون أولوية، خصوصا مع وجود مناطق سكنية قريبة من موقع المعمل.
8: العبارة الشرقية اللي هي منكوبة من كل النواحي، لا كهرباء لا مي، والإضافة إلى أن جابوا لنا هذا المعمل الصهر، يعني فوق هذا الضيم إحنا اللي عايشين، إنه جابوا لنا هذا المعمل وناشدنا مدير ناحية، ناشدنا قيم مقام، والبيئة مال محاويل وبيئة بابل
9: كلش متأذين، أذية يعني ما توقع، يعني ما تصور زين. بالإضافة إنه عندنا نساء، عندنا كبار، أنا بالنسبة لي والدتي مريضة تليه برأة زين، أغلب الأيام أنا أخذها وديها للنيل، ناحية النيل، مكان بعيد، في سبيل بس يروح شوية دخان، شوية هذا الغاز يروح ورجح الإجال زين. 4 مرات أنا مسوي لها، 4 مرات مسوي لها ناظور للرئة مالتها، وهي عندي تقاريرها موجودة.
5: وفي ظل استمرار المشكلة يؤكد أهالي العبارة الشرقية أنهم لن يلتزموا الصمت إزاء ما يصفونه بالخطر الذي يهدد صحتهم وبيئتهم، معلنين عزمهم على اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجية إلى جانب اللجوء إلى القضاء في حال عدم تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة وإنهاء معاناتهم. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي أهمية توطيد علاقات العراق مع الدول الأوروبية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وذكرت رئاسة الجمهورية أن ميدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، جرى خلاله بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وشدد الرئيس على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتنموي إلى جانب التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية، فيما أكد كوستا حرص الاتحاد الأوروبي على توسيع آفاق الشراكة مع العراق. أكد رئيس مجلس الوزراء لفلح الزيدي أن الحكومة ماضية في تحويل الاقتصاد العراقي نحو التعدد والتنوع وتعزيز مشاريع صندوق التنمية. جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن بالمدير التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك. وبحث الجانبان فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والخدمات والاقتصاد الرقمي. وأوضح الزيدي أن الحكومة تركز على توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وإنشاء مراكز البيانات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فيما أبدت المؤسسة الأمريكية استعدادها لدعم المشاريع التنموية في العراق. وجه القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة مختصة للتواصل مع الجانب الأمريكي وتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، وجاء التوجيه في أعقاب مباحثات أجراها الزيدي في وزارة الحرب الأمريكية مع الوزير بيت هيجيست. وشهدت المباحثات والاتفاق على تطوير التعاون في مجالات التدريب والتقنيات العسكرية ورفع قدرات القوات المسلحة. وأكد الناطق باسم القائد العام أن العلاقة المقبلة ستصاغ بما ينسجم مع السيادة العراقية، خاصة مع اقتراب انسحاب قوات التحالف الدولي في 30 أيلول المقبلة. أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر ضمن محيط ميناء الفاو الكبير صباح الأربعاء. وأكدت الشركة أن الطائرة سقطت في منطقة مفتوحة بعيدة عن المشاة والعاملين من دون أي أضرار بشرية أو مادية، وبينت أن الحادث لم يؤثر في سير العمل أو العمليات التشغيلية داخل الميناء التي تسير بصورة اعتيادية. كما أشارت إلى مباشرة الجهات الأمنية تحقيقاتها في ملابسات الحادث، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف بحسب وصفه الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران. وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن العمليات الانتقامية ستستمر، ملوحا بإغلاق طرق أخرى لتصدير النفط والغاز في المنطقة. وأضاف أن تدفق صادرات الطاقة يجب أن يكون متاحا للجميع أو لا يكون متاحا لأحد، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات عسكرية قاسية ضد إيران خلال الأيام المقبلة. وقال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف المرسومة. وأضاف أن المرحلة النهائية قد تشمل استهداف محطات الطاقة والجسور، مؤكدا أن جميع الجسور ستصبح أهدافا إذ لم تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. كما كشف عن إجراء اتصالات مع الجانب الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق. دعا وزير الخارجية الإيراني الأسبق والنائب البرلماني الحالي مونشهر متكئي إلى شن هجوم بري على أحدى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال أن الرد على التصعيد لا يجب أن يقتصر على الضربات الصاروخية، مقترحا أسرع عدد من الجنود الأمريكيين ونقلهم إلى إيران. واعتبر متكئي أن أي استهداف للأراضي الإيرانية يبرر من وجهة نظره الرد على القواعد الأمريكية في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر المتصاعد وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الخميس صحوا وحارا في عموم محافظات العراق، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في محافظة بابل فمن المتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة مع درجات عظمى تقترب من 47 إلى 48 درجة مئوية ودون فرص لهطول الأمطار، فيما تسود أجواء جافة نسبيا خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل. إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
10: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد المدرب السابق لمنتخب كرة السلة محمد النجار أن سوء اختيار الكوادر الفنية والإدارية كان السبب الرئيسي في إخفاق المنتخب بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وبين أن ضعف البنية التحتية أو قصر فترة الإعداد ليس السبب المباشر للنتائج السلبية، وأشار إلى أن مسؤولية الإعداد تقع على عاتق الاتحاد والجهاز الفني بما في ذلك تأمين اللاعب المجنس مبكرا. ودعا النجار لإعادة النظر بآلية اختيار وبناء منتخب شاب يعيد للسلة العراقية مكانتها. أكد المدير الإداري لمنتخب الشباب جبار هاشم أن المعسكر الداخلي المقام في البصرة يأتي ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 20 عاما لكرة القدم، وأوضح أن التدريبات تركز على الجوانب البدنية والتكتيكية لجانب مباريات تجريبية لتقييم اللاعبين، وأشار لأن القائمة تضم حاليا 27 لاعبا ستخفض إلى 23 للبطولة، كما بدأ الجهاز الفني دراسة منتخبات المجموعة التي تضم تايلاند والإمارات وتركمانستان وصولا إلى أعلى جاهزية قبل انطلاق المنافسات. يستهل المنتخب العراقي للكرة الطائرة للرجال مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة العمانية مسقط بمواجهة نظيره السعودي في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثانية، وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات تتنافس على اللقب، ويسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق نتائج إيجابية وحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي. وإلى مونديال 2026، حيث انتقد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدي ديشان أداء الحكم بعد خسارة منتخبه أمام إسبانيا بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم، وأكد أن فرنسا كانت أقل فنيا وارتكبت أخطاء مؤثرة، مشيرا إلى وجود قرارات تحكيمية عكسية، وأوضح أن المنتخب الإسباني قدم أداء متميزا واستحق التأهل، ودعا إلى التركيز على مباراة الميدالية البرونزية وتجاوز خيبة الخروج. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 بمدينة أتلانتا الأمريكية، ويلتقي الفائز من المباراة مع إسبانيا في النهائي، فيما يواجه الخاسر منتخب فرنسا على المركز الثالث. وتسعى إنجلترا لبلوغ النهائي لأول مرة منذ 6 عقود، في حين تأمل الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الاحتفاظ بلقبها العالمي. أخيرا، كشفت تقارير صحف إسبانية أن نادي ريال مدريد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سحب الألقاب التي توج بها برشلونة خلال الفترة المرتبطة بقضية نيغريرا. وذكرت التقارير أن النادي يواصل تحركاته الرياضية والقانونية في الملف، كما طالب القاضي بإلزام برشلونة تقديم وثائق الامتثال والرقابة الداخلية ومستندات الشركات ذات الصلة بالقضية. ويؤكد ريال مدريد مواصلة التصعيد حتى صدور حكم النهائي في الملف.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. طلبة تقنيات البصرية يواصلون تدريبهم الصيفي في مستشفى بابل الأهلية. رئيس الجمهورية يؤكد توسيع التعاون مع الدول الأوروبية. رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في تنويع الاقتصاد والتحول الرقمي. موانئ العراق: سقوط طائرة مسيرة في محيط ميناء الفاو الكبير. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستمرار إغلاق مضيق هرمز. وترامب: سنواصل ضرب إيران وسنستهدف محطات الطاقة والجسور. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، فإلى اللقاء.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظم.
1: قالوا في الحسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا
4: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الأكارم وحلقة جديدة من برنامج مرايا عاشوراء. نفتح في هذا البرنامج صفحة من أكثر صفحات التاريخ وجعا، يوم عاد فيه الموكب إلى المدينة لكنه لم يعد كما خرج. عاد يحمل راية الحزن وقلوبنا أثقلها الفقد وذكريات لا تموت. في هذا اللقاء نقف عند امرأة لم تكن تنتظر أبناءها بقدر ما كانت تنتظر الحسين. نقف عند أم البنين التي لم يكن أول سؤالها أين أولادي؟ بل كان أين الحسين؟ فلنسري معا في هذا المشهد الذي ما زالت دموعه حية في ضمير التاريخ، ولنستمع إلى حكاية الانتظار، حيث كان الخبر أثقل من أن يقال، وكان الصبر أعظم من أن يوصف. سنكون معكم في الأول من صفر مع صرخة أم البنين سلام الله عليها حين صرخت أين العباس، فقيل لها هذا موكب زينب. وعبر موجتكم ومنبركم منبر إذاعة جامعة المستقبل 91.7 نقدم لكم التعازي والعزاء، ونقول لكم جميعا أن نكون دائما وأبدا سائرين على درب الحسين، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى بهذه التعزية وهذه الخدمة. سنكون معكم في حلقة هذا اليوم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم أسل الخفاجي وأنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى زيكو.

أم البنين صرخت: أين العباس؟ فقيل لها: هذا موكب زينب. يا سامعا لصدى التاريخ، هل جربت أن تمشي خلف موكب لا تسمع فيه صراخا بل أنينا يخرج من صدور لم يعد فيها مكان للدموع؟ وهل رأيت موكبا لا تحرسه الخيول بل تحرسه الذكرى؟ ذلك هو موكب السبي، موكب تسير فيه نساء مكلومات وقلوب تبحث عن وجوه غابت في كربلاء. وعلى أطراف الخيال، في أطراف المدينة، تقف امرأة شامخة كالجبل تنتظر أن يعود إليها شيء من أولادها الأربعة، ولكنها لم تكن تنتظر وجوههم بل كانت تبحث عن كفين. أجل، كفين.

وكأنها مولاتي سلام الله عليها، وهي تبحث عن تلك الكفين تقول: لم أطلب من الله يوما أن يعودوا إلي سالمين، بل أن يعود الحسين سالما ولو فقدت أولادي جميعا. ولكن أين الكفان يا عباس؟ أما زالا يمسكان بالراية؟ أما سقطا في لحظة وجع؟ في لحظة وجع لم أكن فيها لأضمك.

0: كانت سلام الله عليها تنصت إلى خطوات موكب السبيل في الطرقات، بل في قلبها، في حنينها، في ارتجاف كفيها اللتين لم تعودا تعرفان الدفء. موكب السبي كان يمشي في الطرقات، لكنه أيضا كان يسير في خيال أم. لم يكن الحزن فيه طارئا، بل هو هواء تتنفسه منذ أن سمعت كربلاء تنطق بأسماء أبنائها.
1: محال شرح ذوبان أم الأقمار بحب الحسين، حتى أنها كادت تنساهم كرما لعينيه.

أم البنين، تلك التي كانت في المدينة جسدا لكن قلبها كان هناك بين النهر والراية والماء الذي لم يشرب، وتقول: ما عدت أبحث عن قبورهم، فالقلب قبرهم، ولا أبحث عن ملامحهم، فكل طفل يتيم يشبه ولدي، كل راية مكسورة تشبه كف العباس، وكل نداء بلا مجيب يذكرني بالصوت الذي صرخ: يا أختا خذيني.

في خيال أم البنين لم يكن موكب السبي يحمل السبايا فقط، بل كانت تراه يحمل الكفين ملفوفتين براية، تحملها زينب وتسير صامتة، الدمعة تملأ عينيها. ربما لم ترى أم البنين الموكب، لكنها كانت تراه بعين القلب. فحين يشتد الوجع تصبح الأرواح أقدر على الرؤية من العيون. تخيل أيها المستمع، أيها الموالي، أيها المعزي، أما واقفة في زاوية المسجد والناس يدخلون معزين، كل يذكر أبناء الأربعة، لكنها كانت تنتظر من يقول عظم الله أجرك بالحسين. وحين قالها أحدهم انهارت منها الدموع، سقط الصبر لحظة وارتجف الصمت الذي صمد طويلا، وقالت سألت الله أن يكون أولادي فداء للحسين، وما كنت أنتظر أن يعودوا لي، بل أن تبقى رايته مرفوعة. فهل رفعها العباس بكفيه؟

ولكن وجوههم انكسرت وما غابت. كانت تحرسنا من فوق وتحادثنا في الطريق، وكان صوت الحسين لا يزال يرن في أذني حين يقول: ألا من ناصر ينصرنا؟

موكب السبي لم يكن مسيرا فقط، بل كان طوافا حول المعنى، حول التضحية، وحول أم فقدت أولادها الأربعة، ولكنها لم تفقد إرادتها. أم البنين لم تبكي كالباكيات، بل بكت كمن يعرف إن الدموع لا تعيد الأحبة، ولكنها تطهر القلب من علق الدنيا. وكأن مولاتنا زينب تقول: يا أم البنين، لم يبقى لنا رجال، ولكن بقي لنا موقفك وقلبك الذي بكى بصمت، فكنت مثلنا من السبايا، وإن لم يقيدك الحبل.

وكأن مولاتنا أم البنين تقول: يا زينب، رأيتكم تمشون في خيالي، وفي كل لحظة كنت أبحث في ظل الكفين، ليس لأنني أم العباس، بل لأنني أم للعهد، والعهد لا يسقط.

للطيب الغالي حبيبكم السيد الجليل السيد عبد الخالق المحنة.

حكم بلا كلام. مأجور من مشى عني الضعف خطوتي.

في كل عام تخرج النساء باكيات وفي يد كل منهن صورة أو راية، لكن قلب تلك المرأة بأبي وأمي، قلب أم البنين كان يحمل صورة لا ترسم، قلب أم البنين كان يحمل صورة لا ترسم وكفين لا تنسى. يا قلب المستمع، إن مر عليك موكب السبي فلا تحدق فقط في الوجوه المنهكة، بل ابحث عن الكفين في خيالك. اسأل نفسك، هل حافظنا على الراية التي حملها العباس بلا كفين؟ هل أبكينا الحسين كما تبكيه أم البنين في صلاتها؟ هل كنا أوفياء للمرأة التي قدمت أبناءها الأربع فداء للحسين؟ هل فينا أمهات يشبهن أم البنين؟ وهل فينا قلوب تحب الحسين أكثر من أبنائها؟

لا ينتهي، لأنه يمشي فينا وفي كل أم تنتظر، وفي كل قلب لا ينسى الكفين، وفي كل دعاء ترفعه زينب أن يظل الحسين خالدا. تخيل أما تمشي ولا ترى في الدنيا غير أربعة كفوف، أربع رايات كانت ترفرف في سماء قلبها، ثم أطفأها الموت دفعة واحدة. لكنها لم تبكي، لم تصرخ، لم تعترض، بل قالت: ما عند الله خير لأبنائي. لكنها اليوم فقط صرخت، نعم صرخت أم البنين: أين العباس؟ فقيل لها: هذا موكب زينب يا أم البنين. فانكسرت الدنيا.

تلك التي كانت تنتظر أبناءها الأربعة عند بوابة المدينة. لم تكن تنتظر المجد ولا التهاني، بل كانت تنتظر رائحة في الهواء. كانت تنتظر صوت خيول تشبه ضحكتهم، أو غبار طريق يسير نحوهم. الغبار جاء والخيول جاءت والموكب اقترب، لكن لم يكن فيه سوى زينب. اقترب الموكب ولم يكن فيه سوى زينب وأطفال شاحبين ورؤوس مرفوعة على الرماح. اقترب زينب من بوابة المدينة، كانت تمسك ببقايا الطفولة في يد سكينة، كانت تمسك بقايا النور في عيني إمامنا السجاد، كانت تمسك بقايا الحلم في ظل كربلاء. ومن بعيد كانت أم البنين تقف كتمثال من الانتظار، تلقي ببصرها نحو السرج المنطفئة، تتأمل الوجوه وتسأل الأرض أين العباس، فلا تجيبها إلا الريح.

تقدمت زينب، عينها لا تنظر إلى الطريق بل إلى من تقف هناك، إلى فاطمة الثانية، إلى من دفعت أبناءها الأربعة فداء للحسين دون أن ترتجف، إلى من قالت ذات يوم: لا تسألوني عن أبنائي بل اسألوني هل بقي الحسين. لكن اليوم مختلف، اليوم لم تستطع أن تصمت فقالت بدمع محبوس: أين العباس؟ فأجابت زينب عليها السلام بصوت لا يشبه صوت النساء بل يشبه الأنين الذي علقوه على الرماح: يا أم البنين، العباس لم يعد لكن وفاءه عاد معنا. تجمد الزمان، أم البنين لم تبكي، لم تنهر، لم تصرخ، بل وضعت يدها على قلبها وقالت: الحمد لله إن قطعت كفوفه وهو يسقي العطاش، لا وهو يطلب الدنيا. ثم تقدمت نحو الرؤوس ونظرت إلى رأس العباس وقالت: كنت تقول لي صغيرا: يا أمه، إذا كبرت أحمي زينب، وها أنا أراك الآن قد فعلت يا بطل الطف ويا ضوء عيني.

0: مستمعينا الكرام، ونحن نسير مع مولاتنا زينب في ذلك الطريق، ونتخيل ذلك اللقاء، تلك النظرة مع أم المصائب أم البنين سلام الله عليها، وكأنه عندما اقتربت منها مولاتنا زينب وضعت رأسها على صدرها وقالت: يا أم البنين، لو كان للوفاء أم لكانت أنت، ولو كان للصبر وطن لكان في قلبك، ولو كان للحسين أخت ثانية لكانت أم البنين. أم البنين لم ترد شيئا من الدنيا، لم تطلب تعويضا على أولادها ولا رفعة ولا فخرا، بل قالت: يا رب، إن كان الحسين قتل فلا حاجة لي بالبنين. كانت ترى فيه سلام الله عليه، كانت ترى الحسين فيهم، وترى مولاتنا الزهراء في زينب. أما العباس فكانت تراه وهو يقدم الماء لطفلة عطشاء قبل أن يشرب.
1: أنا أم البنين فاقدة أربع شباب.

0: وتوقف الموكب، وتوقف الزمن، ووقفت أم البنين أمام كربلاء جديدة، لكن هذه المرة في المدينة، ليس فيها سيوف بل جراح تمشي على قدمي زينب. يا سامعي، ترى كم من أم البنين حولنا، ترى كم من أم لم تبكي لتربي، كم من أم دفنت أولادها في قلبها لا في التراب، وكم من زينب تمشي الآن بيننا تبحث عن من يفهم صمتها. أن رأيت أم تحدق في الطريق ولا تنتظر أحد، فاعلم إن لها قلبا من كربلاء. وإن رأيت امرأة تمشي ودمعها لا يسقط، فاعلم إنها ربما كانت أما للبنين في زمان آخر. فلا تنسى يا سامعي إن هناك أم سألت يوما أين العباس، فقيل لها هذا موكب زينب، لكنها لم تنهر بل طأطأت رأسها وقالت الحمد لله الذي أختارهم شهداء وجعلني أما لهم وجعلني أخدم زينب.
1: وهكذا لم يكن الأول من صفر يوم عودة إلى المدينة، بل كان يوم دخول الحزن إليها، يوم عادت فيه مولاتنا زينب جبل الصبر تحمل كربلاء في قلبها، وعادت أم البنين تحمل سؤالا واحدا لم يفارقها، أين الحسين؟ فسلام على قلب قدم أبناءه الأربع فداء لصبت رسول الله، وسلام على زينب التي أعادت إلى المدينة رسالة الدم والصبر، وسلام على الحسين الذي ما زال اسمه يوقظ الضمائر وتحيي مصيبته القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجهم والثابتين على ولايتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وإلى لقاء يتجدد مع صفحات أخرى من عاشوراء العظيمة الخالدة وبرنامج مرايا عاشوراء. استمعتم لهذه الحلقة عبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، ورافقناكم في إعدادها حيدر الشلبي، وفي تقديمها أزل الخفاجي، وأنا سمر، وفي إخراجها مصطفى زيكو. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بهذا المصاب، وإلى اللقاء.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا يوم مشى سالف لك آخر مرة المستهل يوم مشى سالف لك

0: فرقة شتالة
1: بالفرقة شتالة
0: شبد المرد حالة
1: شبد المرد حالة
0: هلا بيك هلا بيك.

0: شاء الله. الله يحفظكم. أريد الكل يشارك باللطم. عزائي اللي أم البنين، وين أصحاب الحوائج؟ وين العدة مريض؟ اسم أم البنين ليلى. صحن أبو فاضل، هلا بيك. ارفع إيدك هلا.
1: يا بيشير

الحيب عبره بعباس واخوانا القيضة وعالغبر بعباس واخوانا القيضة وعالغبر

عب بدون جواب. يا ابني يا عباس الطم ما شاء الله. ضيقي وعسر قضيت باقي عمري من راحب سجاد هفت خدري والدهر خلصنا بمارة قهري وبدال نحر ريد قطحة ونحري. هلا بي وبدال نحر ريد قطحة ونحري يا

0: هاشم يا بني يا عباس
1: إلي إلي
0: يا بني يا جد المنية وريد بل تحضرون.
1: هلا بك ما شاء الله. ما شاء الله
0: جد المنية وريد

0: عليكم أعتب أنا عليكم يا بني يا عباس يا بني يا عباس.
1: محمد معروف الحلي ما شاء الله. هلا هلا والنعم منكم عمي.
0: جت المنية وردت بل كت حضرون
1: ما شاء الله. هلا بيك.

عفريتي واروني لما ترحوا تراب اللي حد

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

لعمتي نار حرقة وخيمتي ذكرى لعمتي نار حرقة وخيمتي حرق الخيم أصبح

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: صحة. بلا حج يا غالي. الله يبارك فيك. بلا حج.
1: يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد. هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب.

وده واحد زي في المينها الخص حالي

يا الهادي من اسولف لك بالواقع شارح ما يطول. بلا حكيات رجعت لتحكيني.

عناية بهالحب دواية يقرأي بعناية بهالحب دواية.

ملا حكي ملا حكي. المسلم من

0: يا الهادي على وضعي الحال عيدنا تذكر الاخبار.
1: بلا حكي يا غاتي بلا حكي.
0: يا الهادي على وضعي الحال

يظهر لميتك مهدي من أولادك يلاخذي الثأر يملأها الأرض عدلاً.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون

0: تحن وانت بس
1: لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة يما جي

يما زينب من سطر وجهي بيمنته سب خديجة وسب رسول الله سبحانه.

يما زينب من شطر وجهي بيمينتك سب خديجة وسب رسول الله سمعتك قلت له يا ظالم ترى ضلعي كسرتك قلت له يا ظالم ترى كسارته انت جتالي وجنيني هم قتلته انت جتالي وجنيني هم قتلته قال لي من بضعة محمد ما خلاص ثاري يعني زينب استعدي عينك الباب قال لي من بضعة محمد ما خلاص يعني زينب استعدي عينك الباب سطر أدمت للجفن وانت بسياط المتين سطر أدمت للجفن وانت بش يا طلمتي وانت بش يا طلمتي وانت

هذي أول جرأة على بارم حبيبة، هذي أول جرأة على بارم حبيبة، أدري من هالباب تبدي كل مصيبة، أدري من هالباب تبدي كل مصيبة. يما زينة بنت من هسه غريبة، يما زينة بنت من هسه غريبة، جن اشوفك وانت مسكينة وسليمة، جن اشوفك وانت مسكينة وسليمة، يحرق خيامك يا زينب الحرق بابي. يحرق خيامك يا زينب الحرق بابي، والذبح محسن يا يما يذبح احبابي، والذبح ما يحسن يا يما يذبح احبابي، قلب ميت ما يحن وانت بسياط المتن، قلب ميت ما يحن وانت بسياط المتن، وانت بسياط المتن. اي يما يا زين

0: لا تعيد بينا على حماية ضعينا.
1: اسمع اسمع عليك علي اسمع شو شي يقول.
0: لا تعيد بينا على حماية ضعينا.
1: شكو
0: انا سيطروني وعلي سيفه. أني سيطروني وعلي سيطروني. ينهضم عباس لو صحتي انسبيه. ينهضم عباس لو صحتي انسبيه. أنا صيح يا حيدر علي خويا مولينا. صيح يا حيدر علي خويا مولينا. لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة.
1: الله الله هلا هلا هلا.
0: لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة. شيل سهمي الصعب عينه قبل جفوفه. شيل سهمي الصعب عينه قبل جفوفه. شيل سهمي الصعب قبل
1: جفوفه. سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن. سامحي يا ام الحزن
0: وانت بس يا طلمتي. انت بس يا طلمتي.

وانت الخادم اشرف اشرف انت للمحسن بدها يكثر ونينك انت للمحسن بدها يكثر ونينك باكر يطف كربلاء الله يعيني باكر يطف كربلاء من يسيل سيف الشمر وينادي وينك يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة نظرة هذه الليلة من يسيل سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال عينك

سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال عيني من يحس الراس يمه كان يحس راسي

من يحس الراس يمه كان يحس راسي وانا وي انفاس ابني اقطع انفاس وانا وي انفاس ابني اقطع انفاسي ابني عاري بلا دفن وانت بسياطي ابني عاري بلا دفن وانت بسياطي وانت بسياطي المتن وانت

0: والأخذ مجيود حماية حمية والأخذ مجيود حماية.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

يرحل. بس نوح سين وخبر شاع، طفح ابن هاشم قبل الوداع.

0: بني هاشم قبل الأشجار طفى حي.
1: اسمع النوب اسمع.
0: بس نوح سيني الرحيم، بس نوح سيني الرحيم، الخاف بات بكي لدلي، بس نوح سيني الرحيم، الخاف بات بكي لدلي، بالمدينة اللي الرال يرهب ظلامه.
1: بعد ما راجع
0: بس نوح سيني الرحيم، الخاف بات بكل دليل،

طاف يا بيوت التحفة بيها ما علقى وضوء مكدرة على حسي الناس اثنين ما قعدوا سوا كدر على حسي الناس اثنين ما قعدوا إذا حمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناس يظلون عدلين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين طوف حي بني هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شاع طوف حي بني خلص كتب زودة خلص كتب.

قصيدة الخادمكم فدوى روحكم.

الشايل سيدي الديرة وعلمها بعد شايل قرر الراية سدي وباكر يسوي اللي يريد

مزرعة حاليا من مزرعة قبل كل وداع راحي القبر جدة ودع ويما شام ريحة الزهرة وطاح هو ومدمع صاحنا.

المشرعة حاليا من المشرعة ردي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم الابنين ما يتفارق قولها صاحت طوفة حيبني هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخبر

صاح وينيك يا معون يا معون، صاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشمي. وين ماخذين اللي ماخذ ابو علي، اليابا ماخذ ابو علي. وصاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي عليك الهاشميه. وبتشت ام قلبي الحنون وقالها دمعك ما يهون، يا بنت ام انتي شريكه بهالرزيه.

بطل ويلاه واعتلى صوت البواجي بدار عبد المطلب الزلم والنسوان تصرخ نويش يا إللي يا الند ابن نويش يا إللي يا الند حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذب

عيون الظعن لو طلع باكر بيهم شلون. ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق اطوف حي بني هاشم قبل الي. يلا يرحل يرحل يرحل يرحل المدينة قبل طوفه. واسم صدرك واسمع وقبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار. قبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار. وللغروب الواد من باب المدينة ما ردك الواد. للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لما تدا غربت والليل صار. وجيب لي رد العليا والحنينة جيب لي رد العنينة والحنينة جيب لي رد العنينة والحنينة. يرد القعدات باب المدينة قبل لا يطلعنا سار ضاع عن الغيرة سار. وللغرور

حزن ما لما تدا غربت والليل صار وجيب لي رد العليلة والحنين جيب لي رد العليلة اسمع راح

دمشتا فراق حسين ما ينقاس بفراق ولا مثل العليلة بنادم اشتاق عليها التعب موجيع وما يتفارق حسين عليها التعب موجيع ما يتفارق حسين طوفة حيبني هاشم يلا يرحل يرحل يرحل, يرحل.

عليها والعليلة قول فارقتنا عليها والعليلة ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي قالت وظل جد ما يقدر يشيل

0: وحده يحس راعي انكسر يوقف الميمون وحده يحس راعي انكسر على فراق حنينه حسين مهموم لأن يدري بوقت ما تقدر تقوم يدري تصيح كل حين ما يدفع طفا طفا حايب نهاك
1: يلا يرحل يرحل
0: شنك تعبت شنك تعبت ترى بعدنا بعدنا

اسمها وبالاسم قل الحضور وطاحت دموع الغيور احنا ما حطير حالنا وطاحت زلمها احنا ما حطير حالنا وطاحت زلمها.

ناس بين غالي خدرين غالي غالي غالي والله غالي ناس بين غالي خدر ناشت حتى الطفل هنا ذبيحنا هنا عطشنا هنا حكي ما ينحمل هنا التغفى بين ديت نامت توفى بحبل نامت توفى بعبل لنا ظل نظار خالي

الغبر عرق ناقلهم حسين الذبوس وهو عليك وعلي ناقلهم حسين انذبح عطشان ثلاثة ايام الغبرة اجتنا كربلة مني ما يتفرق قول اجتنا اجتنا كربلة مني ما يتفرق اطفح بني هاشم قبل الليل

0: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. أخ

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العالة كلها بهابتيج لميها لو حرقا وخيامها

من النوك نزلها السبايا.

ونكبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية

يتيمة ولا ضيرة هل يتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقية والدوار

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها.

0: زينب زينب كفيلة. هالمحامل بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
1: يلا عيدة.
0: هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة، اي هالملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. اي هي يا جندي، هي

ذبحت أصنام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

الشاعر علي الخفاجي حسين أغلى إنسان ما يغيروني وبمحبته يفيض قلب ما يلوموني أنا أتحدى النواسب ولي عادوني عن طريق حسين أقل ما تمنعوني أنا هذا

الله أنا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره ولا أدق ثاني أنا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره لا أدق ثاني تيهت يا

0: علينا صوت حسين ثور والزمن شاهد شيعة ونسلم الرايح واحد
1: الواحد
0: شيعة ونسلم الرايح
1: واحد الواحد.

مثلك يا ابو اليم قاعدنا بس الحسين ماكو مثلك يا ابو اليم شيعي وابقى شيعي لو قطعاني عاشق عاشق عاشق حسين يا صرخة وجود مصدراتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي منك استلهم شعور وأبدي كلماتي منك استلهم شعور

ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه. وش كبر حظ ليصير حسين محبوبه، وش كبر حظ ليصير بعد وش كبر حظ ليصير باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض تلمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري لما نسوني، شيعي وانطي

اغلى كل عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي

0: ضبها ضبها.
1: إيه عاشق وحسيني هذا جنون، إيه عاشق وحسيني هذا جنون.

0: ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: وينك وينك
0: احنا شيعة وهذا حب يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: هذا حب
0: احنا شيعة وهذا حب

صحيح حسين. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين.

من صاب من مثلك حمل لعات، من صاب ولف طعنة رمح بالجسد، من صاب إلك منبر عزب كل قلب، من صاب إلك منبر عزب

الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: عملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي، والطريق عيون ناس وبين وحدة ووحدة راس بتنبي، إيه بصف بتنبي.

وحده خلى سمعك والطريق عيون ناس.

وحدة تقل للأخرى انت يا

0: اسمع.
1: تشوي القلب عيلتي من الصوت، عارف اختي من

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين رأس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا ومشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حملت

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي، هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهين الحلي والشفهين العاملي والشفهين والشهيفي وابن الشهيفية والشاهين وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط، وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة، وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهين الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطفق، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا، ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط، قد نسب إليها جماعة ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي، فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر: أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشاعر الحلي علاء الدين الشفهيمي جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام: وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب، مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني: شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه، وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا، وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر: رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول: وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء: الشفهيني ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني: جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر، فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته، مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن 8 الهجري والنصف الأول من القرن 9 الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال: توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن 8 الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة، والشيخ الأميني في الغدير، والشيخ كركوش في تاريخ الحلة، بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح 1 قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة، ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال: لعله معاصر لابن فهد الحلي وصاحب الطليعة، بقوله: توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال: مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف المشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة، قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده الثلاثة لا تتجاوز مترا واحدا ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي: له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير، مقابل حمام المهدية، في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان، حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني، تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرشد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
0: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية

المحاورات الاجتماعية اللي عادة تجري بين الناس إلها مدلولات اجتماعية، يعني كل محاورة إلها نوع من الدلالة، يعني بعض المحاورة تدل على تعظيم، بعضها تدل على احتقار، بعضها لا تدل على وضع طبيعي. فمما عرف في مجتمع العرب أن الإنسان إذا نمي إلى أمه إنما ينمى إلى أمه للتحقير، يعني إذا أرادوا يحتقرون واحد ما يقولون ابن فلان، لا يقولون ابن فلانة. بلي زين، منين إجا هذا التحقير؟ شنو السبب؟ مع العلم أن هذا الانتماء اللي يشيرون إلى هو انتماء إلى أحد العمودين، الإنسان يتكون من عمودين، من الأم ومن الأب. طيب، وشو الفرق أن ينمى إلى أمه أو ينمى إلى أبيه؟ ليش مثلا هذه تعتبر كلمة احتقار؟ ليش؟ هذا ناتج من احتقارهم للمرأة. أنت ملاحظ أنه إحنا عندنا في المحيط العربي، في محيط الجزيرة، يعني ما تجد التقدير الكافي للمرأة، يعني المرأة ما تأخذ حقها من الاحترام كما يأخذ الرجل حقه من الاحترام. نبه لي. أكثر من هذا، قد تصدر من عندهم عبارات أحيانا، عبارات مو مهذبة، نابية بالنسبة إلى المرأة. زين، مع العلم أن هذا اللون منين جاي، شنو سببه؟ سببه، أنا ألفت نظرك إلى ظاهرة يسجلوها علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون المجتمعات البدوية ما تؤمن إلا بالقوة، لا تؤمن إلا بالقوة، وكل واحد ما يمثل قوة ما يكون عندهم محترم أبدا. المرأة لما كانت ما يعطوها دور اجتماعي بالحرب، أو دور اجتماعي مثلا بالمواقف، فلذلك الشيء يعتبروها قعيدة بيت، يعني أن هذه وظيفتها مو أكثر من أنها قعيدة بيت. بس قد يقول لي واحد أن هذا مو بس في حضارة العرب، أنتوا أكو عندكم روايات، يعني أغلب عندكم مفسرين وعندكم فقهاء، بعضهم يقول أصلا لا تعلموهن سورة يوسف ولا تعلموهن القراءة والكتابة، ويمر مثلا واحد من عندهم يلقى المرأة أفرض شايلة قبس نار، يقول نار تحمل نار والحامل شر من المحمول مثلا. هذا عندكم انتوا هاللون، هذا شاذ، هذا اللي يقولوا شاذ. بالعكس، الشريعة الإسلامية تعطي المرأة مكانتها تماما إلى جانب الرجل. أينا هذه إلها دور وهذا إلها دور، واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل، يعني المرأة إلها أدوار. أرجوك، الرجل ما عنده ثدي يرضع الطفل، والرجل ماكو عنده غدد ما تفرز هرمون يخلي الحليب يدور ويشرب الولد، لأن مو وظيفته هاي، هاي وظيفة المرأة بالنسبة للرضاع والحامل. الرجل إلى وظيفة أخرى، إلى خواص أخرى، بس هذا مو معناه التفضيل، هذا إلى دور وهذا إلى دور، كل واحد إلى دوره، واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل أبدا. لكن دول درجوا على القوة، على تمجيد القوة، ودول يعني إذا تجي ليه تلقى هذا شعار: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، شعارهم هذا. فإذا كان هذا شعار، قطعا يحتقر الكائن الوديع اللي إلى دور بالبيت. وإلا هو شنو الفرق أن تنسبه إلى أمه أو تنسبه إلى أبيه؟ ما في فرق أبدا، لأنه الأب عمد والأم عمد، الأب طرف بالإنجاب والأم طرف بالإنجاب، فما أكو أي فرق بالنسبة. لكن هذا مما درجوا عليه في محيطهم وأصبح من العرف الشائع عندهم. طيب،
إذا عرفنا أن ذول مثلا إذا أرادوا يشمون واحد بيشمهم ويحتقروه، نسأل شا الآية ليش وجعلنا ابن مريم؟ أقول لك أكو ناحيتين. الناحية الأولى أولا أن عيسى عليه السلام سيجينا، معنى آية ولد من غير أب، ما عنده أب يسمى به، هاي ناحية. والناحية الثانية أن الأم إذا صار عندها إنجازات تفوق إنجازات الرجل، قد تشتهر بعض النساء بأعمال مهمة، إذا اشتهرت بمناقب وبصفات وبأعمال مهمة، لا ما يستعيبون أن ينسبوه إلى أمه، بل يرون أن بالنسبة للأم فخر. نبه لي فعلا، يعني إذا كان أكو عندي المرأة نوع من الإنجاز يعتبروه إنجاز ناطق، وهي هيجي الحقيقة، هو هذا يعني المقياس، لازم هذا يكون المقياس، لازم يكون الإنسان يقدر حسب إنجازاته عند أعمال. يعني أكو عندنا بعض الرجال مثلا صندوق خالي، يموت ويعيش ويموت ومكسي، ها؟ وأكو لا والله بعض النساء تلقاها عندها إنجازات، عندها عمل، عندها أعمال علمية، عندها كثير من المناقب والفضائل. طبعا ما العلاقة، يعني ما تقعد الأنوثة بالمرأة عن البلوغ، بلوغ الفضيلة، أو أن تنعت بنعت يتناسب ويا كرامتها. إذن خلينا نرجع للآية، أن لأن مريم عليها السلام كان أكو عندها مناقب تميزت بها، هذه المناقب التي تميزت بها يعني مناقب الواقع ذاتية، وإن كان أنا شفت بعض المفسرين استغربت من عنده، يقول المناقب اللي تميزت بها أولا أنها الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، أن المعبد ما يقبلون بامرأة، لأن المرأة تمر عليها عادة شهرية، يمر عليها دور النفاس، فما يقبلوها بالمعبد. بالمعبد مريم الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، هاي اعتبره فخر إلها. ما شايفة أنا هذا في شيء، مثلا كونها قبلت تكنس المعبد مثلا أو تنظفه، وشيء أي وحدة. وثانية يقول أنها ما ارتضعت من ثدي، اتغذت غذاء خارج الثدي. يعني حتى لو قدر هذا المعنى، النتيجة واحدة، إيصال الغذاء لها، مرة الغذاء يجي عن الطريق الطبيعي ومرة لا، يغذيها الله عز وجل. على العموم اللي يعدوه أشياء مو هاي الإنجازات، الإنجازات النفسية يتحملت ضغوط الشيمر علينا عندما حملت بعيسى عليه السلام، وتحملت بضغوط في المحافظة على عيسى، وتحملت ضغوط بالانتقال من مكان إلى مكان للصمود بوجه الشدائد. طبعا هاي الإنجازات اللي عندها، وإلا كونها قبلت بالمعبد فرد شيء مهم هذا. ونرجع للموضوع، شو التفت للآية؟ وجعلنا ابن مريم وأمه آية. شنو المقصود بالآية؟ يعني المعجزة، هنا الآية اللي المقصود بها المعجزة التكوينية. المعجزة شنو؟ الخروج عن المألوف بما لا يقوى عليه البشر، يعني بما يعجز عنه البشر. مو أكو عندنا أشياء يقدر عليها البشر، ما نقدر نسميها معجزة. يعني مثلا واحد يصعد للسماء، هذا شيء أصبح يقدر عليه البشر، يركب صاروخ ويصعد، شيء في طاقته، مو الشكل، بوسعه يقدر يسويه. مثلا ان هذا يجي يخترع دواء يقضي على مرض، هذا اصبح بوسع البشر، يسويه البشر. مثلا بوسعه ان يضيء، افرض مدينة بكاملها من جهاز محدود صغير، هذا اصبح يقوى عليه البشر. لكن يقدر يطي روح الى ذبابة، ها؟ هاي لا، هاي اللي ما يقدر لها، مو الشكل.
لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. أكو أشياء ما يقدر عليها، فالأشياء اللي ما يقدر عليها إذا صارت عند إنسان سميناها معجزة. شنو الآية هنا اللي تقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية؟ كأنه الناس اللي مستقر بذهنها نسبة الخلق للسبب الطبيعي. كيف يعني نسبة الخلق للسبب الطبيعي؟ يعني يقول لك فلاح يحرث الأرض ويهد الماي ويذب البذرة ويلائم التراب، وهاي السبب الطبيعي هو اللي يكون الزرع، هذا هو اللي يكون الزرع مو الشكل. زوج وزوجة يجتمعان وهذا السبب الطبيعي هو اللي يكون الولد، الولد ما يتكون إلا من الأبوين. فشي يسندون؟ يسندون الخلق للأسباب الطبيعية، يعني لغلبة الحس على أذهانهم يتصورون أن السبب الطبيعي هو الكل بالكل. القرآن ما يريد ينفي تأثير السبب الطبيعي، لأنه نفي تأثير السبب الطبيعي يعتبر مكابرة. إحنا نعرف أن الأسباب الطبيعية لابد من عدها حتما، نعرف أن الزراعة تريد تربة وتريد ماي وتريد عامل وإلى آخره، تريد الأسباب الأدوات، ونعرف أن الجنين عادة يتكون من التقاء المائين. فإذا السبب الطبيعي الله عز وجل ما ينفيه، بالعكس بل يرتب عليه آثار، لكن مو هو العلة، مو العلة السبب الطبيعي. شنو مو العلة سبب الطبيعي؟ شايف الآن يجي فلاح إلى قطعة أرض يحرثها ويهد عليها ماي ويذب البذور وينتظر أن يطلع شيء، ما يطلع. موجود في تجاربنا يومية، موجودة هاي. بعض الأرض تنتج وبعضها لا ينتج، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث. إذن السبب الطبيعي مو كل شيء، لو كان السبب الطبيعي كل شيء لكان لابد وأن يطلع النبات. نشوف الأم والأب مثلا كلاهما صالح للإنجاب، لا الأب أكو عنده مانع صحي ولا الأم أكو عندها مانع صحي، كلاهما صالح لأن ينجب، بس ولد ما يجي لهم، ما يصير عندهم ولد، ما يصير عندهم طفل. إذن لو كان السبب الطبيعي وحده كافي كان من الضروري أن يصير الطفل رأسا، بمجرد أن تحصل عملية المزاوجة لابد أن يكون الطفل. إذن السبب الطبيعي مو هو، لا، السبب الطبيعي وسيلة، معد كما يسموه الفلاسفة بس، والخالق والصانع والمبدع هو الله. إذا عرفنا هذا نعرف أن السبب الطبيعي ما يضطرد دائما، يعني أكو حالات معينة يطلع بيها عن السبب حتى يدلل على قدرة الله. شلون؟ يعني مثلا الآن نجي إلى أقسام الخلق المتصورة. أقسام الخلق المتصورة شنو؟ مرة القسم الطبيعي هذا اللي هو الأبوين، إذا اجتمعوا الأبوان هذا القسم، هذه الطريقة الطبيعية أو هذا الطريقة اللي تتبادر إلى الذهن، يكون الجنين من أبوين. ومرة مو فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، زين، صلب الرجل وترائب المرأة. طيب السبب الثاني أو الطريقة الثانية اللي أراد الله عز وجل أن يبين لنا بأنه قدرة الله ما تقف على الطريقة الطبيعية، حتى الواحد من عندكم يتصور أن الله موجب مو مختار، لا، الله مختار يخلق كيف يشاء، فقد يخلق الولد من أب بدون أم. يعني تلاحظ أنت الآن عندنا بعض النبات نعم يحمل الذكر مو الأنثى، يعني النخلة مثلا الآن
يحمل ويطلع الطالع وإلى آخره، يلد بدون ازدواج. البعض لا، بالعكس الأنثى تحمل، نعم، من دون ذكر، مثل قضية مريم عليه السلام، ومثل أكو نوع من التوالد يشير إلى بعض العلماء، ما أريد أدخل به يعني، ما أريد أتطفل على اختصاص غيري، بس العلماء يشيرون إليه وموجود مفصل. هاي اثنين، ثلاثة، أكو لا والله يتكون جنين لا من أب ولا أم أبدا، مو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جهة الشبه شنو؟ أن خرق الطريقة الطبيعية، وإلا هو انخلق من أم، إلا أنه خرق الطريقة الطبيعية. الطريقة الطبيعية أن يكون أم وأب، هذا تكون من أم بدون أب. آدم عليه السلام لا من أم ولا من أب، قال له الله كن فكان. زين، اتنبه. إذن الآية شو تقول؟ تقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني معجزة، يعني بتعبير آخر لا تظلون فاكين عيونكم للسبب الطبيعي، لا، خلي عيونكم مفتوحة إلى الله، ها، إلى الله عز وجل. أنت لا تتصور أن اللي يحل لك مشاكلك هو السبب الطبيعي، لا لا، اللي يحلها هو الباري عز وجل. وكل ما تريد الآية الكريمة تدفعنا إلى، تريد أن تدفعنا إلى التعلق بالله عز وجل. تريد تقول لنا ترى أسبابكم الطبيعية كلها أحيانا تتهاوى، تتهاوى تماما. يعني فد أضرب لك مثل واحد، قد تلقى لك واحد عبقري، عند علم، عند ذكاء، عند تحرك، عند طاقات ذهنية، جامعهن، ها، عند كل هالأشياء، لكن تلقاه يطارد يمينا وشمالا ومو قادر يدبر رغيفة، الرغيف ماله، ها، كل الأسباب اللي عنده تلاشت. وقد تلقى لك واحد لا يعرف أي طرفيه أطول، بس يحير من ينتج لي الأمور. اتأمل، يعني هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على أن وراء الغيب يد مدبرة تريد أن تبرهن لنا بأنكم في أشد الحاجة إلى التعلق ببارئكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا الآية محاولتها محاولة أخلاقية، تريد تخلينا دائما بمستوى الشعور الصحيح النظيف، بمستوى تحرك الذهن الواعي اللي يشعر بأن المظاهر مو هي كل شيء، لا، أكو وراء المظاهر محرك، وكون نؤمن بحكمته. نبه، لازم الإنسان يؤمن بحكمة الخالق عز وجل، لكن الإنسان مو سهل عليه يؤمن بحكمة الخالق، لأنه ينهار أحيانا أمام عوامل الضغط، ينهار، يا ربي ليش مثلا فلان عنده كذا وعنده كذا وانت مطي ورازقه، وانا انسان رايح بدربي جاي بدربي وما صاير شيء، ما مسوي شيء، ليش هالضغوط علي؟ مو عارف شنو الموضوع، يعني هو مو عارف ان المدبر الله عز وجل هو المدبر. عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون إلا ما يريد، إلا ما يريده الله، واللي يريد الله عز وجل ما يريد إلا لصلاح الناس، لكن الناس طبعا ما يدركون الصلاح إطلاقا. ولهذا تحاول القرآن الكريم يعلمنا دائما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
من بعد الواقع هذا المقطع من الآية وجعلنا ابن مريم وأمه آية، انتقلت الآية الكريمة قالت وآويناهما. زين، شنو معنى هذا وآويناهما؟ أولا الإيواء المقصود بتوفير الحاجة النفسية للإنسان. منذ أن الله خلق الإنسان، الإنسان يحب أن يتفرد بأموره الشخصية، يعني يريد طعامه موفر، طعام ماله موفر. وفي يوم الإمام الصادق سلام الله عليه اشترى طعام للبيت يعني مال أشهر، واحد قال له يا ابن رسول الله هذا أنت وتعمل هذا العمل؟ يعني الإنسان ما يدري يعيش بعد ساعة أو لا، تتجمع طعام مثلا مال سنة علما ليش؟ قال للإمام هذا مو قلة ثقة بالله، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. النفس إذا تحرز قوتها تطمئن، هذا ما ينافي الاتكال على الله. الله عز وجل أمرنا بتهيئة الأسباب، فالنفس تريد قوت، تريد غذاء، وش تريد؟ لباس، وتريد مأوى، بيت، يعني قطعة من الأرض للحياة وللموت كما سيأتي. إذن مسألة وجود سكن عند الإنسان حاجة نفسية، هاي فلا بد من توفيرها. أن الله عز وجل تكريما لعبده يريد له مكان يختص به إلى جلوسه، إلى استقراره، لأنه لا يستغني الإنسان عن الدار أو عن المسكن أو عن المأوى. لا بد من المأوى، ولذلك الدين يتكفل بتهيئة المأوى. ظلت الفلسفات تختلف، شلون؟ واحد يقول المأوى اللي أنا أعيش به بهالدنيا كافي علي، أصير لتحت ظل شجرة. هو شكثر العمر؟ إيش كم يوم يقضيها الإنسان؟ علي من أنا أبني هالقد وأهيئ وأأسس وأجمع، وبعد أن خلصت إجا الموت لقفه. قد يكون يجي واحد من ألد أعدائه يقعد بمكانه، من ألد أعدائه يأخذ الدار اللي هذا تعب بيها وتحمل بيها العناء، اجى غيره لقاها أمامه صار المهنأ له، وذاك راح حرم منها. فيقول لك علي من أنا، الحياة كافية علي أنا أصير اللي تحت ظل شجرة. مو يقول أحد الشعراء الفتى ضاعن، أبو العلاء، الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يصير لتحت ظل شدرة يعيش بيش كم يوم، ده ما يخلص عمره، كافع لي هذا علي من. واحد يقول لك لا والله كافع لي أني خيمة، الخيمة أقعد بيها وخيمة لاش كم يوم وتنتهي الحياة. واحد يقول لا، بيت العنكبوت كثير على من يموت، فالدبدوبة مالطين كافي عليها، ايش كم يوم اقضي عمري بيها وتنتهي القضية، خلاص على شنو انا اترك لغيري؟ زين، واحد بالعكس تلقاه يقول لك لا والله انا اريد القصر المنيف اللي تجتمع به كل وسائل اللذة، لأنه أنا وين كان صحيح مار بهذه الحياة، لكن أنا ألبس النعمة ما لبستني، ما طول أكو نعمة. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنا أريد لي بيت، وهذا البيت لازم يكون غاية بالضخامة، وأجمع به كل وسائل اللذة. مو الشكل؟ تلقى الناس على الخط البياني كل واحد عنده شكل من الاتجاه. وهذا في واقع الامر نعوته تختلف باختلاف اعتبارات الناس. تلقى واحد من الناس
يمدح هذا لأن ما بنى، تلقى واحد بالعكس ما مو يسكت عن هذا، يمدح من يبني، يقول هذا ترك آثار وهذه الآثار يعيش بها الآتي، والآتي أيضا يترك آثار ويعيش بها الآتي. الاعتبارات متشابكة مختلفة بالحياة. فهل الذي تلاحظ أن أكو بعض الناس بنى من القصور ما أصبح يشد النظر إليه؟ أنا أتخطر المتوكل بنى قصرين، قصرين في سامراء، الجوشق والجعفري، كل قصر كلف 400 مليون درهم. وانت هسه الرقم لما تسمعه هسه، احنا نعيش في مكان مثلا افرض الدرهم بي موجود ورخيص ومتيسر، وفي عصر النقد اصبح متيسر، بس انت لما تعرف ان الدرهم في عهد الامام الهادي سلام الله عليه او في عهد المتوكل شنو كان قيمة الدرهم، تعرف شنو قيمة 400 مليون درهم. ها؟ كل قصر 400 مليون، يعني 800 مليون درهم بنى قصرين بهالدرجة من الضخامة. في حين انت تلاحظ المسلمين لما دخلوا الى الكوفة في صدر الإسلام، لما اجوا الى الكوفة قالوا البناء هنا راح يقف عقبة في طريق طموح الجندي المسلم. ليش؟ لأن يقول لك الجندي المسلم إذا صار البناء صار عنده بيت ضخم تعب عليه ثم أثث، فرغ من الأثاث، نعم زوج، صاروا عنده أطفال، صار يفكر طويلا أني أنا أطلع أقاتل وأدافع ابني منه إلى بيتي، هذا أنا تعبان عليه، منه راح يجي غيري شكنة، أثاثي راح يجي غيري ياخذه، تصير عنده هاي الأشياء اللي تسبب له الجبن والتمسك بالحياة. وفعلا هو هي الأموال هاي تخلي الإنسان مشدود إلى الحياة، أمواله مشدودة إلى، بعكس هذا اللي يقول لك أنا شكو عندي، أنا طبيت لي هالدنيا وأنا خفيف وأطلع من الدنيا وأنا خفيف على شنو، ما عندي فرد شيء يثقل ظهري أبدا. وعبد الله بن الأهتم، عبد الله بن الأهتم طبل على واحد يناجع، شاف يناجع ويعاين إلى زاوية من زوايا البيت، قال له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية، قال له والله أطيل النظر إلى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام ومن حار ومن بارد، لم أخرج منها لله حقا، ولم أوسع على عيال، ولم أرفه على نفس. قال له شاءت إلمن جمعتها، إذا لا مرفه على عيالك ولا على نفسك ولا طلعت منها حق لله إلمن؟ قال جمعتها لتغير الزمان، خاف الزمان يتغير وانا احتاج، واحسن ما اكون احتاج اكو عندي رصيد تحت ايدي. قال له هاي وحده. والثانيه قال له لمكاثره الاخوان، يعني انا الان اذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم، مع انه انا ما يعني ما موزع فقري على الناس، لكن لمجرد أن الناس يعرفون ما عندي شيء مثلا

جمعتها لهالغرض من هالناحية، هذا قد يكون صحيح عند ذني، لكنه التفت الحسن قال انظروا إلى هذا المغفل، جاءه شيطانه فغره، وها هو ذا يطلع وهو مملوء حسرة على ذني اللي تعب عليهن وأخذهن من حلال ومن حرام، لم يخرج منهن حقا إلى آخره. على العموم، في واقع الأمر أرجع للموضوع، الإنسان يريد شي يريد؟ يريد المأوى، يريد الطعام، ويريد المأوى المسكن الذي يكف عنه أعين الناس، لأنه المسكن اللي إلى حرمته المؤمن، الله عز وجل تكفل له بمسكن. شنو؟ ولذلك احنا عندنا الآن باب الإحياء، شوف الفقهاء، واحد يشبق إلى أرض غير مملوكة، يأخذ له قطعة أرض من عدها يحييها بالبناء ويجلس بها، نعم يجلس بها، بس ليتمدد على حساب الآخرين. مو أكو أحيانا بعض الناس يريد يتمدد على حساب الآخرين، يعني هو كافع لي 4-5 غرف يريد يأخذ الدنيا كلها، ها؟ طبعا هذا تمدد على حساب الآخرين، لا، الإنسان إلى مأوى تكفل الله عز وجل له بالمأوى، بالمأوى بالحياة والمأوى بعد الممات أيضا، هذا قطعة من الأرض يستحق أن يدفن فيها مسلم، إنسان يوارى يأخذ حقه من الأرض لأن الأرض أمه، فلابد أن يعود إلى حضن أمه، يأخذ لبقعة يدفن فيها، يوارى في تلك الأرض في تلك البقعة. ولذلك ما يشوغ الاعتداء على مسكن بعد الموت إلا إذا زالت آثاره، يعني هذا ما طول عند آثار شاخصة، آثار مقبرة ما حد إلى حق يعتدي على المقبرة أبدا، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، هذا قبرة. ولذلك هاي المسألة يبحثوها الفقهاء في باب الحرز. باب الحرز شنو؟ يعني الآن احنا نعرف أن السارق ما تنقطع ايده إلا إذا سرق من حرز خاص بصاحبه، ما يفتحه ما يصرف به غيره، زين، هذا اللي يدخل ينبش، نباش يدخل ينبش ويأخذ أكفان الميت، زين، هذا في مثل هالحالة تقطع يده، هل يعتبر سارق؟ تقطع يده، لأنه هذا سرق واعتدى على حرمة حرز لصاحبه وهو المتوفى والقبر حرز، فهذا اعتدى عليه من على دار مؤمن. الخمس أشبار اللي يأخذها الإنسان من بعد موته، أكو بعض الناس يريد يعتدي عليها، يجي إلى هاي المقبرة يريد أن يعتدي عليها، مو بس هاي، حتى الجلوس على القبر أحيانا، حتى أدبيا وخلقيا إذا مر على المقبرة، يعني يمشي بتأمل، يمشي بتأني، مو يقول الخيام في رباعياته، يقول كل ذرات هذه الأرض، كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، هاي اللي تمشي عليها هذا وبناك عليها تراب، كان خدود وعيون وشواعد مثلك، كشك، ها؟ والله شوي افتح عينك واغلقها وتأمل، قبل سنتين ثلاثة كم واحد كنت تعرفهم، ها؟ تفتح عينك راحة خلصة مشوا، يعني الدنيا مثل أجزاء الشمعة، الشمعة لسانها مشتعل وأجزاءها في تغير، في تغير دائما، انت تشوف الحياة الدنيا مثل لشان الشمعة لكن الأجزاء متغيرة، راح احترقوا جماعة
اجوا جماعة بدالهم. راح جد اجا ابوه، وراح ابوه اجا ولد، وراح ولد اجا حفيد، وهكذا. هذه هي الحياة مستمرة تتلاشى ساعة بعد ساعة. ها؟ الإنسان هذه نهايته، هذه نهايته. يأكله هذا التراب، ينتهي إلى حضن الأم ليأكله هذا التراب. فأدبيا أنت لما تمشي، على هذه الأرض، مو يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء. نفس هذا تشوفه عينان، الوجوه اللي كانت أنيقة أكلها الثرى، أكلها التراب. وحياتك الحياة عبرة، كلها عبرة. يعني الإنسان اللي عنده شوية وعي، وش يقول أحد الشعراء عن ذول الأتقياء؟ يقول الإنسان يحسبهم لما يشوفهم، لا إله إلا الله، تقول مرضى وما بالقوم من مرض، أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل. يعني أنت هذا لما تشوف هذا الولي تقول أنها شو مخبول، إيش بي ما أخذ التفكير. يقول لك هاي الحياة هذه أشبه شيء بالطيف، أشبه شيء نعم بالحلم. شلون الحلم الإنسان يشوفه ويفتح عينه يلقى ماكو شيء قدامه؟ هذه هي الحياة في واقع الأمر. فعلى العموم أرجع، إذا قطعة الأرض اللي الإنسان يأخذ منها مأوى سواء بالحياة أو بعد الممات، هذه حق الإنسان الطبيعي. الله عز وجل كفلها علما للإنسان، فمو من الحق ولا من العدل ولا من التصرف أو الانسجام مع ما أرادته السماء وأرادته القوانين أن الإنسان يبعد عن مأواه، لأن هذا مأواه يبقى يحن إليه. يعني هاي تربته، حتى لو كانت تربة عادية، حتى لو كانت تربة ما بيها أي أثر من أثار النعمة، لكن مع ذلك لأنها مشقط رأسه، لأنه مأواه الذي آواه الله عز وجل به، والذي ينتظر والذي ينتظر إلى أن يعود إليه في يوم من الأيام. فهذا ليس من العدل في شيء أن يذاد عنه الإنسان. وتعبير الآية وآويناهما، يعني هيأنا لهم المأوى، لأن الإنسان بحاجة إلى المأوى. زين، لوين آواهم؟ تنبه لي شوي أنا. إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة مرتفع من الأرض، ذات قرار. شنو يعني ذات استقرار؟ الرب يعني هيأنا وسائل الاستقرار بالربوة اللي وديناهم إليها، اللي خليناهم عاشوا عليها وصارت بيت مأوى إلهم، حطينا بها وسائل الاستقرار. شنو هي وسائل الاستقرار؟ الماي والزراعة والأرض اللي يعيش عليها الإنسان، هي وسائل الاستقرار. يقول هيأناها، كأنه الأرض إذا ما بيها رحم ولود ما بيها فائدة. شو تنبه لي؟ الله عز وجل من إتمام نعمه أن يجعل هذه الوسائل وسائل منتجة. إذا ما صارت وسائل منتجة، شنو الإنسان؟ شنو فائدة؟ ما يقدر يعيش عليها أبدا. إنسان يدور ماي يشرب منه، يدور تربة صالحة للزراعة، إذا ما صالحة للزراعة ما صار بها استقرار. أي من باب تسمية الشيء باسم لازمه، لازم الاستقرار. أن يكون أنا الآن قطعت من الأرض ما عندي بها رغيف خبز مشكل، ولا عندي بها بيت يأويني، ولا أكو عندي بها أي سبب من أسباب الحياة، شكو عندي قاعد بها؟ ما أقدر أقعد بها. إنما لازم
لازم يعطيه تربة منتجة. وشوف ترى كل وضع الإنتاج بيده تعالى، أنت ملاحظ؟ شوف العبادة الآن، تعال للبشر تلقى واحد الله مطي مخ منتج. شلون يعني مخ منتج؟ يعني عنده نظريات، عنده عبقرية، عنده مخ يتفجر عطاء. ها؟ تلقى ليه لما تيجي ليه تلقى عنده إنتاج علمي، عنده إنتاج أدبي، عنده إنتاج اجتماعي، عنده مخ يشتغل يعمل. ها؟ مش اثنين، مو هنا الحكاية، اثنين يقعدون على مقعد دراسي واحد، واحد يخلص الدراسة، اثنين هذا يخلص وهذا يخلص، اثنينهم واحد خلص دراسته خلاص ختم مثل ما هو، بعد لا زاد ولا نقص، ذاك هو إلى أن يموت. واحد لا، تلقاه يتوالد عند العطاء يوم بعد يوم، يتوالد عند العطاء ساعة بعد ساعة، تلقى أكو عنده مخ منتج. غريب يعني بالله العظيم، يعني أحيانا إحنا نطلع على سير بعض العلماء، واحد من العلماء قدس الله روحه الطاهرة وزعوا إنتاجه، طلع يومية 6 كراريش، كل أيام عمره وزعوها على الإنتاج، يومية 6 كراريش، ها، تأليفا وكتابة، 6 كراريش يومية. وشلون كتب يعني مو من الكتب اللي أكو الأيام، تشوف أكو واحد مؤلف لكتاب تلزمه من أوله إلى آخره، تريد تعرف أكو بيشي مكفي الله وكيلك، فتحكي مسطر هيك، لا إلى طعمه ولا مزه. ومرة لا والله، واحد تقرأ كتاب بس تحط عينك عليها توقع على كنز من المعاني، تنتقل من معنى إلى معنى، من عطاء إلى عطاء. هذول من النوع العلامة الحلي قدس الله روحه الطاهرة، تأمل مؤلفاته من قبيل التذكرة ومن قبيل النهاية ومن قبيل ومن قبيل ومن قبيل مؤلفاته، لما تجي إلى هالمؤلفات الضخمة اللي مملوءة عطاء من قبيل 2000 دليل عقلي ونقلي على إمامة علي بن أبي طالب، من النوع تلقى هذا الرجل يطي هالعطاء، هذا المخ العبقري، هذا كله هبة من الله. وتلقى واحد لا والله أبدا ماكو شيء، يعني المخ عنده عقيم، رحم، ها، رحم من الأرحام، تلقى واحد مجمع كل أسباب الرفاهية، محشد إيش أكو فيتامينات بالدنيا وإيش أكو غذاء وإيش أكو وسائل حتى يصيروا عنده أطفال، ماكو شيء أبدا. ها، وواحد لا والله يرجع وجايب ويا ذني اللي عنده خبزاته او شنو يعني الاشياء البسيطه، ويوميا مطلع له ولد. ها، تتامل ان هذا منين؟ اتامل هالرحم المنتج الولود، مثل ما قلت لك في صدر البحث، قلت لك هو الله عز وجل وراء الظواهر التي نمد اعيننا اليها، الذي ينبغي أن نمد عيوننا إليه هو الله تبارك وتعالى. فتلقى رحم منتج، تلقى فكر منتج، نعم، كذلك تلقى أرض منتجة، وتلقى أرض عقيمة ما بيها شيء. الباري عز وجل يقول من باب النعم احنا آويناهما إلى ربوة ذات قرار، هيأنا بها وسائل الاستقرار، يعني ربوة منتجة قابلة تعطي زراعة، ومعين، المعين النهر الجاري. زين، منو وين هذني الربوة ذات القرار والمعين وين؟ نبه لي قسم من المفسرين، لأن عيسى عليه السلام عاش في فلسطين وانولد هناك، فيقول لك واحد قال الرملة، هالرملة مدينة الرملة هذه هي اللي صارت بها الربوة ذات القرار، ونهر جاري أو عين جارية عاش عليها عيسى عليه السلام هو وأمه. طيب، هذا موجود الرأي، قسم من المفسرين يقولون لا، دمشق الشام، هو بدمشق انتقل إلى دمشق، نعم. قسم يقولون لا، ببيت المقدس بالقدس الشريف. زين، قسم لا، يذهبون إلى رأي آخر،
يعني إلى مدينة أخرى. وخلي ألفت نظرك، ترى يعني العواطف أحيانا تلعب دورها، يعني ده ولذلك المفسرين يحطون علامة استفهام على الروايات الواردة في فضل الأراضي أو المناطق إلا إذا إجت من مصدر موثوق. لكن الروايات الواردة عن الإمامين الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق سلام الله عليه أن الربو ظهر الغري النجف، هذه ذات القرار، والمعين نهر الفرات، النهر الجاري ها هو نهر الفرات. وألفت نظرك ترى كان على ظهر النجف نهر يسمى الغدير، وكان هذا الجبل عليه منابت التين والزيتون ومنابت الزروع الكثيرة، وكان يعتبر من منتزهات الدنيا. طيب هذه الربوة ذات القرار، يعني ذات الأسباب التي يستقر عليها الإنسان ويؤيدها، شنو الرواية اللي يروها المؤرخين؟ عبد المسيح ابن بقيلة دخل على سعد ابن أبي وقاص، عبد المسيح كان من المعمرين شوي عمره طويل، قال له تعال أنت عمرك طويل مار بها الحياة شايف أشكال، تقدر تحدثني شنو اللي شفت بهالدنيا؟ قال له والله أنا أحدثك عن شيء، عن ظاهرة وحدة كانت وراحت. قال له شنو هي الظاهرة؟ قال له كانت المرأة تخرج من الحيرة، المرأة إذا أرادت تسافر تطلع من الحيرة تضع مكتلها على رأس المكتل حقيبة، يعني الآن عندنا جنطة مثلا أو سابقا كان عندهم خرج مثلا، تضع مكتلها على رأسها لا تتزود بشيء، يعني ما تحمل وياها زاد، تطلع من الحيرة حتى تصل إلى الشام، ثم عادت يبابا خرابا، وذلك صنع الله في عباده. فهذا يؤيد المعنى أن هاي مزارع كانت تمر عليها كلها، هاي الهضبة تمر كلها مزارع كانت، وكانت تسقى والبحر إلى جانبها. لا تنسى أن البحر كان يتصل، كانت المنتجات تأتي من الشرق وتعبر إلى الغرب، وكان أحد الموانئ النجف يعتبر ميناء في هالناحية بالذات، إلى هاي الرواية الواردة عن الإمام الباقر سلام الله. شنو اللي خلاها تيجي لهنا؟ اللي خلاها تيجي شنو؟ أكو إشارة في بعض الروايات أن كثرة الضغوط عليها قاموا يرموها بأنها منحرفة، مو الشكل يقولوا لها أنت هذا الولد اللي جبتيه من طريق غير طبيعي، من طريق غير نظيف، ها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ولا كانت أمك بغيات، ليش؟ فأشارت إليه، ها فكثرت الضغوط عليها، لما كثرت عليها الضغوط والملاحقة أخذت طفلها وجاءت إلى هذا المكان، فآواها الله عز وجل على هذه الربوة ذات القرار والمعين، وكانت في أشد حالات التمسك بطفلها. أنت تعرف علاقة المرأة بطفلها شقد علاقة تكون قوية، علاقة يعني لا سبيل إلى أن يصورها قلم ولا أن يحددها لسان، لأن هذا الطفل يلتصق بصدر أمه، الدنيا والجنة مالت صدر أمه والأم ترى في الطفل امتدادها، ولذلك تحنو عليه. وما تقدر تصور أكو عاطفة أكثر من أن تنشد الأم لولدها، خصوص إذا التقمت أديها، شو تحس ذاك الوقت؟ تحس بمنتهى التناغم مع طفلها، تشعر عندها لون من الشعور من الحنان لا حدود له، ولذلك تعرف ايش وقت الطفل يريد للثدي، ها تعرف الام يدر ثديها، وتعرف ان الطفل يريد الرضاع، وتثور عندها شحنه من الحنان، وين تشكبها
تشكبها على وجه طفلها وعلى ثغره وتحتضنه بيديها، مو هاي الظاهرة؟ لذلك المؤرخين يقولون زينب أخت الحسين لما صارت ليلة 11 من المحرم اجت تتفقد عائلة الحسين، تفقدت العائلة ما شافت الرباب موجودة، خرجت وإذا بفارس يدور حول الخيمة، قالت يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من عسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفاضل؟ أنت الذي تتولى حراستنا. سألته هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ وجدتها جالسة، قالت أنا هنا سيدتي. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت سيدتي صدري أوجعني وثدياي درتا علي. قلت له أنا منذ فترة جاي أحشها من العصر إلى الآن أن طفلي يطلب الرضاع، صدري أوجعني وثدياي درتا علي. قلت أقبل إلى ولدي لعل فيه بقايا حياة. أقبلت إليه وإذا به مذبوح من

يا رجواي عقبك ما بعد لوليت خلاف حسين عبقعد تحت ظل بيت.

0: عشا يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوش بلسانك يا المفطوم يا ابني قبل ما حانك كم رضيع لك بالطيب في قضاء عطشان يقبض بالراحة راحة أرضعت حلم النائب لدما. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

وسه. سماحة السيد الأستاذ فرقد. عباس الوداع لعياله.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: الأصيل المخلص الحسيني الشريف الشاعر إيهاب المالكي. يا عمي يا أبو اليمة بين الذمة نطيهم صاع. يا عمي يا أبو اليمة بين الذمة نطيهم صاع. خي شوفون على القاع تطيح سباع تقوم سباع. ارخصني بكلمة فوت ارفع للموت السيف شراع. خل اقطع نسل بليسان العريس اربع اربع. خل اقطع نسل بليسان العريس اربع اربع. يا محلة من الفارس يترجل.
1: اذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس قسم الإعلام بجامعة المستقبل يشارك في اجتماع لجنة عمداء الإعلام في العراق. التعليم تعلن أسماء المقبولين في الملحة الدراسية الصينية CSC للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الكونغرس. رئيس الوزراء يهنئ أصابع المندائيين بمناسبة عيد البرونية. الداخلية ضبط 44 كيلوغراما من الإفيون في منفذ المنذرية. رئيس الوزراء الحكومة تولي اهتماما خاصا بإصلاح القطاع المصرفي وإعداد موازنة البرامج. ترامب لا استبعد استهداف الحرس الثوري على غرار داعش. والأرجنتين تطيح بإنجلترا وتبلغ نهائي مونديال العالم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

0: الحسين.
1: أعيد لك وعيد لي يلا.

مهجور مهجور مهجور مهجور وخليني للموت خادم الزهراء.

معنى تره لا يلايم ملامك بلا معنى تره ليش ما أبجي وحسين شمر حزما حره.

كربلاء حسين. هذا الصح هذا الصح، يلا أعلى حسين. الآن أسمعك صح، هذا الجواب، هذا نداء الزهراء.

شاء الله بيت الدعاء واسألكم الدعاء. تأخذ إن شاء الله الزهراء بهذه الأكفة اللاطمة على الحسين ثلاث مرات تردد وراء.

0: اسمعك.
1: وينك يا شيال العلم؟ وينك يا شيال العلم؟ ظلت تناديك الحرام، طلعت حزين من الخيام.

السلم متروعة زينب اجت للمشرعة زينب اجت للمشرعة

0: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس: إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: صيحت غريبة صيحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الزحوي
0: ولينا من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا سين ذبح يا علي الأديب صباح أمين يا

ما يعيف ابنه والخدير ما يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدرك مو

0: ارفع صوتك بعد عين. ان شاء الله ماكو تعب للحسين. صحت غريبة من قلب حسين انذباح
1: والخيل
0: من ولينا
1: وين ولينا
0: من يجينا
1: يجي.

0: الخيل صاحت غريبة من قلب ضامي صاحت
1: غريبة من قلب ضامي
0: الله الله حسين نذب
1: نحو الخيل بخيام
0: ونولينا
1: وين ولينا
0: من يجينا.

جفنا طلا بويا ردتك تجي وياي بويا ردتك تجي وياي ردتك تجي لوليدك تشوفه وتدور على المشرع تشوفه

وش بدي انا مين يجي حسين الذبح حسين الذبح والخيل صيحة غريبة من قلب ضامي.

حجر يتلقى يا ابويا وعظم يكسر من جبهته وسهم بالحاجب يا ابويا طلعه وظلت نبلته رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السيف وعيونه ظلت للخيم

رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره، رقضوا لي سلبوا ثيابه، رقضوا لي وسحقوا صدره. يا علو أسمع الناس تصيح لما نعافى مهرة، رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره،

من أطراف شعره والخيل جت وهشمت صدره

الخير صيحة غريبة. الله يخلع حوائج. حسين نذبح والخير من ولينا من يجينا سين الذباح

0: وبيد دم حسين بعده والصبح نمشي يساري.
1: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

0: يا المنذبح
1: دمعة رقي أسرار دمعة رقي للشاعر سيف الذبحاوي جاء

الأسل همال أشرح إليك الحال شافت روحي هوال من دورة الأقدار عن ناقة

إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس قسم الإعلام بجامعة المستقبل يشارك في اجتماع لجنة عمداء الإعلام في العراق. التعليم تعلن أسماء المقبولين في المنحة الدراسية الصينية CSC للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الكونغرس. رئيس الوزراء يهنئ أصابع المندائيين بمناسبة عيد البروناية. اعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من الموظفين. صادرات نفط البصرة تتعافى جزئيا إلى 860 ألف برميل يوميا في حزيران. الأردن يعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية. وتسريبات مؤكدة، زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

وزعوا شوية شوية وزعوا لهم ما يسمعت والقال

شتظن شربت قبل الحسين موقفك كان ويا نموذين شتظن شربت

0: يلا يلا جابوا لي ماي جابوا لي ماي وجيت لي يا ماي
1: المن بعد جاي جابوا لي ماي ويا رقي الليل احكي احكي من راح ابوي

0: تمنيتك تجي يا ما
1: تجعد قلبك يا مولاي
0: حسين الشاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش جيتك لبوي تأخرت

تقله ضميت روحك بالنهر وحسين عطشان هواي. إيه عفتي يموت من العطش قصرت كل

سر الحياة وإحنا ميتين، يلجين السر الموت لحسين.

0: بنقدر نطلعها.
1: يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت، ودي انا ابو فاضل الك شندز بعد كما جيت. يا مايم المشرع مايم المشرع ما تدري بينا سويت.
0: هاي رقيك هذا الماي وسولف وياه. الله اكبر، الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرعه، ودينا ابو فاضل لك شندز بعد كما جيت.

المشرع ما يم المشرع ما تدربين السويت ما تدربين السويت ودينا ابو فاضل الى شندس بعد شاماجي

طول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينه عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وتطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا أنا.

اصرخ اصرخ اصرخ سيل الى ان ينقطع النفس سيل.

مترف يا المثل السهم مترف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح عبد الله عطشان انذبح يا

سهم أنا بمكانك رايح ما قلت لو آخر يا سهم أنا بمكانك إيه.

خادم الحسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بجه الريج ناشف لو بجه الريج ناشف شبي الريج ناشف لو بجه يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتيت ناري الخيام وحكي الجمر شوانه قل عوف العطش عوف العطش عوف العطش بس على أقل كونك بهاي ويانا ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا عاد باي تقول لي عاد باي وقفتك حسين ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا اخر شيء اخر قال شو قالت له

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا أبو فاضل يا اليمينك موت،
3: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت. يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت، هذا سيفك أسرع من الصوت، اسمك نقرح حروفه عشر أخوان نشوفه،

هجرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك هجرتك تذكر منها يرجف منو الله الأشتر قال بخوفه عشر

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

ثم ظل بالعائلة شلون بالعائلة

عيه. آه آه يا عباس من درب اليسر من صبر أيام مل حتى الصبر بعد من هالدنيا هايش انتظر عقب وجهك ظلمة كل أيامي عقب يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع هلا هلا من صبر أيامي مل حتى الصبر بعد

0: بالقصر راسك قبالي طلع اللي كم عينك يا ابو فاضل بصبعه قلب لهبت ذيك نار خيامي قلب لهبت ذيك نار خيامي
1: سكت كيدك وسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا سند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
2: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى شمال أفريقيا من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
3: جيوفي أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب
2: زين
3: وزين هي الزينة وزين هي الميزات وزين هي المجوهرات زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام نهج وثورة.

0: علم للأحرار بشرف وبعزنا ضد تسولف أخبار
1: شرف وبعزنا ضد هلا هلا سالف أخبار.

سيم بالطفصار ما شاء الله احكي عيني سيم بالطفصار هلا هلا بي شرف بعز نهضي.

إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس قسم الإعلام بجامعة المستقبل يشارك في اجتماع لجنة عمداء الإعلام في العراق. التعليم تعلن أسماء المقبولين في الملحة الدراسية الصينية CSC للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الكونغرس. رئيس الوزراء يهنئ أصابع المندائيين بمناسبة عيد البروناية. اعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من الموظفين. صادرات نفط البصرة تتعافى جزئيا إلى 860 ألف برميل يوميا في حزيران. الأردن يعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية. وتسريبات مؤكدة، زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

أبجو شباك تسكينا قلت لبعدي مسلبين ما حسبالها في دوره.

أدرى إن رجعي ضلوع صدرك الهني شمسوي بابن الحافر ولا يوم العاشر

احنا كسر قلبي من اخذ مني المهد ابنه.

سوي له مجلس يا الله يا حبيبي. احكي شيخ العشيره.

خاطره وناري بوسط شبده بوسط شبده ودعني اخوي الموت والعبره خنقت صوته

قالوا في الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلا: أنت بن

اخت القمار اخت القمار عباس اميره وتبقى ما اقول زين عيب ما اقول زين هلا اخت القمار اخت القمار عباس اميره وتبقى الشام ما راح

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانتي نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين، وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول. حسين حسين وجهك بأربع فصول. والعسل عنك يقول. والعسل عنك يقول. الموت لك يا ابن البتول. بني بني قاسم كيف ترى الموت دوني؟ قال له عماه: إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

وين وين صوتك؟ انت اللي مخلي الفرعون العطش بشفاف الأوبات.

كده. ان شاء الله اخر انفاسكم في مجلس الحسين.

0: حسين. شكرا لله.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس قسم الإعلام بجامعة المستقبل يشارك في اجتماع لجنة عمداء الإعلام في العراق. التعليم تعلن أسماء المقبولين في الملحة الدراسية الصينية CSC للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الكونغرس. رئيس الوزراء يهنئ أصابئ المندائيين بمناسبة عيد البرونايا. مقتل وإصابة شخصين بهجوم مسلح جنوب شرقي كركوك. النفط توقع عقدا لتنفيذ المسح الزلزالي لحقل أبو خيمة في المثنى. رويترز: السفن تتجنب عبور مضيق هرمز من مسار توجه القوات الأمريكية. ولأول مرة في التاريخ استراحة نهائي مونديال 2026 تمتد إلى 30 دقيقة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: المستقبل يونيفرسيتي راديو.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام، أينما تكونوا وعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء. نحن نلتقيكم اليوم في حلقة من برنامج مآثر الطف، سنكون معكم فيها أنا أزهار الكندي أعدادا وتقديما، وزميلي عرفان العبدون مخرجا وعلى الهواء مباشرة.
1: على رؤوسنا حل البلاء، فامدد يدا وامسح على

سادتي الكرام، نجتمع اليوم في ذكرى تحمل في طياتها وجعا وحنينا، وسنروي قصصا بسيطة من الطفولة ومن حاضرنا، لعل في ذلك الحزن موعظة تلمس القلب وتدفعنا إلى الرحمة والعمل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وأن يخفف حزننا وأن يجعل لهذا اليوم أثرا يبعث فينا أملا. تعالوا لنتخيل سويا طفلا يمسك بلعبة متهرئة، تلك اللعبة التي كان يلعب بها مع أخ له لم يعد موجودا، كلما مر يلمسها بعين لا تفهم الرحيل. كان البيت يؤنب صمتا لا نهاية له، أصوات الضحك اختفت كما لو أن الشمس غابت. الطفولة عنده صارت ذكرى تتساءل: لماذا ذهب من أحب؟ الفقد في الطفولة يزرع حزنا يمتد، ولكنه أيضا يمكن أن يعلم الرحمة لمن حولنا إذا لم نتركه يغتال قلبنا بالمرارة. تعالوا لنتذكر قصة نبينا أيوب عليه السلام، الذي كان إنسانا بسيطا، جاءه المرض وفقد الصحة والعزوة، ورغم مرضه ورغم فقده للصحة وللعزوة ولمكانته لم يجد من يواسيه، لكنه لم يترك يأسه يسيطر عليه، فرفع يديه إلى الله وناجاه قائلا: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعاءه كان مثل دعاء طفل يطلب دفء الحضن، لم ينكر حقيقته بل احتسب وطلب من الله الشفاء والرضا. الموعظة والعبرة التي نتعلمها اليوم من هذه القصة هي أن الصبر ليس استسلاما، بل قبس نورا يضيء به أو نضيء به طريق الألم. بالصبر ننير طريق الألم. كانت تضع له طبقا صغيرا كما عهدت حتى بعد الرحيل. تلك الطقوس الصغيرة حفظت ذاكرته وأعطتها سببا للخير. بدأت تبرع باسم ولدها وتزور المرضى. إذن الذكر الصالح يبرد النار، أي نار الحزن. قصص وروايات كثيرة نأخذ منها عبرا ومواعظ، ومنها الشاب الذي حرم من لعب الطفولة بسبب فقدان الأب. اليوم سيكون حديثنا وإياكم عن بعض الصور والقصص التي نربطها بالطف ونتعلم منها ونربطها بواقعنا هذا اليوم. هناك بعض الشباب الذين نشأوا بلا أب، وهناك شاب نشأ بلا أب وحمل داخل قلبه البحث عن الأمان. مع الوقت تعلم هو أن يمنح هذا الأمان للآخرين. لو تتخيلون معي هذا الموقف: شاب حرم من الأب، وبدأ أو صار يبحث عن الأمان،
ولكنه بمرور الوقت أيقن أن هذا الأمان غير موجود، فقام هو بمنح هذا الأمان للآخرين، وأصبح متطوعا لاهتمامات أيتام غيره، فوجد جزءا من نفسه يغتني. فالجراح يمكن أن تتحول إلى مصدر الرحمة. اليوم خلينا نحكيها بالعامية، بعض الناس من يمرون بجروح وبآلام ويمرون بقصص مؤذية ومؤثرة في حياتهم يحولوها إلى انتقام من المجتمع، انتقام من الأهل، انتقام من المقربين، وانتقام من الحياة بصورة عامة. للأسف أكو هواية ناس بسبب الظروف المرة والقاسية اللي تمر بها تتحول من ناس صالحة إلى ناس قاسية عديمة الرحمة وعديمة الإنسانية، ناس صعب التعامل معها. لذلك اليوم خلي كربلاء وخلي طريق السبي وطريق الحسين هو المرجع الأعلى، إنه هو مصدر الإلهام، هو مصدر الصبر، هو مصدر القوة. فلذلك نقول إنه الجراح خلينا نحولها إلى رحمة. من تتوجع أنت لا توجع غيرك، من تحتاج حنان الأب لا تحقد على كل شخص عنده أب، أنت أنطي الحنان. من تنحرم من مأكل أو مشرب أو من مكان معين لا تحرم غيرك من عنده، لأن أنت انحرمت من عنده. خلينا دائما نكون إحنا إيد واحدة، نساعد غيرنا، ونكون الرحمة هي طريقنا. خلينا شوية نسولف عن الرحمة. إمامنا الحسين عليه السلام كان يحارب أعداء خذلوه، بعثوا رسائل مزيفة يعلم أنهم سيقتلون نساء وأولاده وأطفاله، قتلوا أخوه وقتلوا كل أهل بيته، ويعلم ما سيجري. لكن شنو فعل إمامنا الحسين؟ خلينا نشوف الرحمة اللي موجودة في قلب الإمام الحسين عليه السلام. الرحمة اللي موجودة في قلب الإمام الحسين عليه السلام هي تلخصت وتجسدت في هذا الموقف. أي موقف؟ عندما كان وحيد في أرض كربلاء ورأى أن جيوش التفت حوله، كان يقولهم ألا من يريد أن يتوب إلى الله، ألا من فيكم شخص يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أنا سأكون شفيع لكم يوم القيامة، أنا سأدعو الله بأن يغفر لكم ذنوبكم. يعني كان الرحمة والرأفة على أعدائه، كانت تأخذ الرحمة والرأفة، كان يريد لهم الخير. وأكيد كلنا نعرف في بعض الروايات يقال أن إمامنا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء كان يبكي، فقيل له لماذا تبكي يا أبا عبد الله؟ كان إمامنا الحسين يقول أنه أنا أبكي على أعدائي، أبكي لما سيجري عليهم بسببي. يعني إمامنا الحسين عليه السلام كان يبكي على ما سيجري على أعدائه بسببه، وكان يريد لهم الإصلاح، وكان يريد الرحمة أن تكون في حياتهم، أراد لهم أن يكونون أشخاص صالحين. ولكن أكيد الأشخاص الضالين لا يمكن أن تكون لهم هداية، ولكن هو مجرد درس لنا إحنا اليوم في حياتنا العامة، أن نكون رحيمين ببيناتنا، أن نكون أصحاب رحمة، تراحموا، أن نكون أصحاب مبدأ وعقيدة، أنه إحنا اليوم ما ننتقم من شخص معين، ما نوقف بطريق شخص، ما نحاول أنه إحنا اليوم ننتقم بسبب موقف تعرضنا إليه أو بسبب مشكلة صارت ويانا. خلينا إحنا اليوم نكون سبب الأشياء الحلوة اللي تصير بحياة الآخرين. خلي الرحمة دائما موجودة، خلي العطف دائما يكون في تعاملنا وحتى في كلماتنا. خلونا شوية نتأمل بيننا وبين نفسنا، خلينا نكتب حتى لو كلمة واحدة نعبر بها عن شعورنا الآن.
احنا اليوم بعد ما نسمع هذا الكلام، بعد ما ننتبه، بعد ما نتذكر عاشوراء، بعد ما نحس بهذه الايام اللي عاشتها مولاتي زينب، مولانا الحسين، مولانا السجاد، وآل بيت محمد عليهم السلام، شنو شعورنا الان؟ هل احنا حزينين، شاكرين لله، راجين لله؟ خلينا نسجل هذا الشعور اليوم، خلينا نصفن بيننا وبين نفسنا، خلينا نحدد موقفنا من عاشوراء، موقفنا من موكب السبي. احنا راح حزينين عليه، نشكر الله سبحانه وتعالى انه بلغنا وخلانا نقدر اليوم انه احنا نعيش، نقدم ولو خدمة بسيطة لهذا للسائرين على هذا الطريق، انه نقدر احنا اليوم نوصل رسالة زينب. هل احنا اليوم نترجى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناس، من اللي يسيرون على هذا الطريق؟ خلينا دائما نحدد موقفنا أمام الله وأمام نفسنا وأمام المجتمع، يخلي يكون آخر همنا. إحنا اليوم الشيء اللي نسويه، خلي أهم شيء إحنا نريد به رضا رب العالمين. خلي المجتمع، صح إحنا عايشين بهذا المجتمع وملبة هذا المجتمع، لكن المواقف الحلوة هي ما نحتاج بها واحد يقول لنا عافية، ولا نحتاج واحد يوقف ويانا. خلينا اليوم نذكر أسماء نحب أن نصلي لها، خلينا اليوم نصدق لناس لهم فضل علينا، خلينا اليوم نقعد ويا طفل نسولف، خلينا اليوم نكون ويا شخص مسن، خلينا نستمع واحد للآخر، خلينا نكتب رسالة شكر أو رسالة اعتذار لأشخاص قصرنا بحقهم. خلينا اليوم نخصص لنا ركن للصمت، ركن للدعاء، خلينا اليوم نكون مع الحسين بقلوبنا، خلينا اليوم نكون مع الطف بأعمالنا، خلينا اليوم نكون شهداء أو شاهدين على هذه الرسائل اللي بعثها الحسين. خلينا نفرح قلب الزهراء، قلب مولاتي زينب اللي تحملت ما تحملت من أجل أن ترانا اليوم معها. اليوم احنا نوقف ويا سيدتنا زينب عليها السلام، مو بكلمة ولا بعبارة، نوقف وياها بموقف حلو، كلمة طيبة نسمعها لغيرنا، بغيبة نبتعد عنها، بإصلاح المجتمعنا. اليوم احنا نوقف ويا مولاتنا زينب، نوقف ونساعد ونواسي الزهراء بأخلاقنا، بتعاملنا مع بعضنا، لأن الدين شنو؟ الدين معاملة. هذه المقولة أتمنى تنتبهوا لها زين. اليوم الإنسان يبين هو خوش إنسان أو مخوش من خلال تعامله، لا من خلال الصلاة. صح الصلاة ركن من أركان الإسلام، وإذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها. طبعا بعد الصلاة ماكو شيء ممكن يشفع عنا وممكن أنه يساعدنا غير أخلاقنا وغير طيبتنا وإنسانيتنا. اليوم الوقوف مع الحسين، يعني احنا اكيد نحيي المواكب الحسينية عفوا، ونشيد ازرهم وبارك الله بهم وبجهودهم اللي هم لولاهم ما استمرت الزيارة، نبارك لكل من لبس السواد، نبارك لكل من رفع راية الحسين، واكيد هذه هي تزيد من حب الحسين وتزيد من الشعور بمشاعر عاشوراء، لكن هذه الاشياء احنا نعتبرها اشياء كمالية. الأهم أنه إحنا اليوم نكون بأخلاق الحسين نتخلق، بتعاملنا مع بعضنا، بالنفاق، بالغش، بهواية أمور ممكن إحنا اليوم نكون مع الحسين. نبدي اليوم، خلينا نبدي عمل صغير للخير، نزور أقاربنا اللي بقاي فيهم سنين، خلينا اليوم نقدم صدقة بسيطة، كلمة طيبة نحكيها كل يوم، خلينا تكون هذه هي أهدافنا. خلينا اليوم نحول الألم إلى فعل يداوي القلب ويقربنا من الناس. حلو مرات بنشاهد على مواقع التواصل الأعمال الخيرية والمساعدات والعمليات المجانية للفقراء وكفالة اليتيم وغيرها، حلو اليوم بنشوف هيك، خلينا نكثر من هذه الأعمال، وخلي هاي الأعمال كلها تكون خالصة لله، خليها تكون نقية، خليها تكون فعلا على حب الحسين، فعلا لا من أجل جاه ولا من أجل منفعة معينة، خليها تكون فعلا هي لله سبحانه وتعالى خالصة، لأن الحسين أعطى لله كل شيء، فحق على الله أن يعطيه كل شيء.
خلينا اليوم ده شفنا طفل قاعد وحده بالساحه، خلينا او قاعد ياكل لفت خبزه صغير، هاي المناظر الحلوه، خلينا اليوم نقعد يمه نبتسم بوجهه نسولف. اليوم الاطفال بحاجه الى مواقف تسترجع لهم التاريخ ومواقف تعلمهم معنى الطيبه.

يخلينا دائما نوقف بلحظة دعاء واستغفار، نقول اللهم ارحم قلوبا تأن، وارحم من رحلوا عنا، واجعل ذكرهم خيرا لنا، ولا ترتب علينا ألما، اللهم اجعلنا سببا في فرح لمن حزن، واغفر لنا ولهم يا رب.

نشكر مخرجنا عرفان العبدون على هذا الفاصل المهم جدا واللي بيه العبر الكثيرة. الفاصل كان هو رسالة تتحدث عن الزيارة، لكن أكثر مقطع صراحة أثر بيه يقول إن الحسين يمشي وياك. تتخيل يعني أنت دا تمشي والحسين يمشي وياك، شو راح تكون أخلاقك؟ مولاتي الزهراء، أنت جاي تواسي الزهراء، أنت جاي تواسي زينب. هو قد يكون هذا الحديث مو أوانه، بعد الناس ما بلشت تمشي، لكن قد يعقد، خلينا نعقد النية بالإخلاص بالوفاء. اليوم أنت دا تمشي بطريق كل رحمة، بطريق كل بركة، بطريق ينظر لك به الله سبحانه وتعالى، تنظر لك الملائكة، تمشي وياك الزهراء، يمشي وياك الحسين، تمشي وياك سبايا كربلاء. شلون تحب يشوفوك؟ أكيد كلنا نحب نكون بأجمل وجه وبأبهى حلة، ونريد دائما يسمعون معدنا أحلى كلام. أنت تخيل إذا شخص تحبه وتريد تكون تريد تكون قدامه بأبهى صورة، تريد تكون قدامه لطيف، تريد تكون قدامه محبوب، أكيد ما راح تغلط، أكيد راح تكون دائما شخص صاحب أخلاق ومبدأ وكلام لطيف. فخلينا لا ننسى أن الزهراء تمشي ويانا، الحسين يمشي ويانا. الحزن اللي اليوم إحنا نعيشه قد يكون مدرسة، لا نريد أنه يبقى جرح بلا دواء، جرح كربلاء لازم نداوي. شلون نداوي جرح كربلاء؟ نداوي جرح كربلاء بشي صغير بسيط، قد يكون زيارة مريض، يجوز ما تتوقعون أنها ممكن تأثر كل جاب كربلاء على زيارة المريض، لا، كربلاء هي رسالة إنسانية، الطف هي رسالة عظيمة، الطف ترسلنا الحياة بالمواعظ والعبر، بكل شيء موجود اليوم موجودة رسالة الطف. فاليوم كربلاء بزيارة مريض، باتصال الشخص عزيز عليك، بصدقة جارية ممكن تدفعها، هذا خلي يكون بداية لفعل بسيط. اليوم احنا نعيش وياكم أول يوم من أيام سفر، هذا اليوم خلي يكون بداية لفعل بسيط يعبر عن إنسانيتنا. خلينا دائما نتذكر قول الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا. صفر هذا الشهر، صفر الخير اللي بيه طريق طويل، طريق يعلمنا انه السير في هذا الطريق هو السير في كربلاء، او في طريق كربلاء. طريق كربلاء يسمى بطريق الجنة. ليش طريق الجنة؟ لان هذا الطريق ياخذنا الى جنة، وهي جنة الحياة. جنة الحياة اليوم تتلخص بمن؟ بأن نضع كربلاء في نصب أعيننا. الجنة هي أن نسير على طريق الحسين، كل عمل صالح تسوي بطريق كربلاء يكون مضاعف. اليوم من نمشي على طريق كربلاء ونقتدي بأخلاق الحسين ونبتعد عن الذنوب ونبتعد عن الأخطاء، وقبل قليل مخرجنا سمعنا الفاصل أنه يكون الطريق هذا هو مو طريق عادي. اليوم أنت تمشي ومراقب، طريق مراقب، مراقب من أهل البيت، مراقب حتى نفسك خليها تكون هي أحد المراقبين. اليوم هذا الطريق من نسير به، نسير بأرواحنا قبل ما تكون، قبل ما نسير بأقدامنا، نسير بمبادئنا، القيم والمبادئ العظيمة اللي لازم نعيشها اليوم، خليها دائما تكون حاضرة في طريق الحسين. اليوم احنا بأول أيام شهر صفر، هل انتهت الرحلة؟ لا، الرحلة اللي بدت بعد عاشوراء بعدها ما انتهت، لأن رحلة عاشوراء ما انتهت بنهاية الطريق، لا، بدت هذه الرحلة بنهاية الطف. رحلة عاشوراء بقيت تسير في ضمير الإنسانية جيلا بعد جيل. اليوم بأول أيام سفر اللي احنا دا نعيشه كانت قافلة آل محمد
تسير بين الرمال، ولكن هذه القافلة اللي كانت تسير بين الرمال بالحقيقة شنو؟ وين كانت تسير؟ كانت بالحقيقة تشق طريقها إلى قلوب المؤمنين، كانت تبني هذه الرمال. كل خطوة يمشيها أو كل خطوة كان يمشيها ركب الحسين كانت تترك خلفها قصور والكثير من المعرفة. في أول سفر اليوم كانت قافلة آل محمد كما قلنا تسير، وطريقها كان يشتق في قلوب المؤمنين. لم يكن معهم جيش والأسلاح والأرايات نصر، ولكن عندما كانوا يسرون أهل البيت في طريق السبي كان معهم شيء واحد فقط، ألا وهو الحق. الحق إذا حمل الصابرون لا يموت، يعني أهل البيت من حمله والحق بقي الحق إلى يومنا هذا. اتأملوا وياي كم كان الطريق طويل من الشام إلى كربلاء، لكن الأطول من هذا الطريق هو الصبر اللي كان حمله أو اللي كانت حملة قلوب آل محمد. كم كانت الدموع كثيرة في طريق الشام، لكن ما أعظم منها هو رضا السائرين بهذا الطريق بقضاء الله. القيود اللي كانوا مكبلين بها سبايا آل محمد كم كانت ثقيلة، لكن الإيمان كان أثقل في ميزان السماء. الطغاة أرادوا أن يجعلوا من السبي نهاية الحسين. كانوا يعتقدون أنه عندما يسبى عيال الحسين ينتهي الحسين ويدفن أثره، لكن هذا السبي جعل قصة الحسين بداية للخلود، جعل بداية خلود الحسين من موكب السبي. إذن خلينا شوي نقدم لكم عبر موعظة بسيطة أنا وإلكم. من ترجعون لبيتكم اليوم اتذكروا أكو مرة اسمها زينب شافت ما لم تراه عين، وفقدت ما لا يحتمل قلب أي إنسان. اتذكروا زينب سلام الله عليها اللي عاشت ظروف لا يمكن تحملها، ومع ذلك ما قالت ليش آني وش معنى آني بالذات، لا قالت بلسان حالها يا ربي رضا بقضائك وتسليما لأمرك. هذا هو الإيمان الحقيقي، رضت وسلمت لأمر الله. إذن اليوم الإيمان الحقيقي أنه نثق بالله حتى إذا ما فهمنا الحكمة من الألم. يعني أنت تصور اليوم مولاتي زينب عليه السلام بتشوف نفسها أسيرة، بتشوف الأطفال يتضورون من الجوع ومن العطش ومن البكاء ومن الفقد، تشوف النساء الأرامل، تشوف اليتامى، تشوف السجاد العليل، وتسمع الإهانات وتسمع الكلام القاسي والجارح من جيوش الأعداء وترى شماتة الأعداء. أكيد هي كانت تجهل الحكمة من هذا الألم، لكنها ما استسلمت ولا قالت يا ربي لم أعد قادرة على تحمل ما ابتليتني، لا، كانت حتى من سألها يزيد، وهي دائما أذكرها، أنه من كان يشمت بها يقولها ما رأيتي أو كيف رأيتي صنع الله بأخيك، جاوبته قالت له ما رأيت إلا جميلة. يعني هي ما شافت هذا الفعل إلا جميل. يعني اليوم مولاتنا زينب هي خير دليل على الإيمان والثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. لذا خلينا دائما نكون نثق بحكمة الله. اليوم ما مطلوب من عدنا أن احنا نبكي على أيام الحسين في شهر محرم وصفر فقط، بل علينا اليوم نرجع دائما نقولها أن نتخلق بأخلاق الحسين كل يوم بحياتنا. هذا المقولة اللي دائما نرددها يقول كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، تعرفون شنو معناها؟
معناها أن كل أرض توقف بها أنت اليوم هي هاي أرض كربلاء، لازم تتخلق بأخلاق كربلاء. كل يوم عاشوراء، لازم كل موقف بحياتك تتذكر عاشوراء. إذا صدقنا اليوم إحنا مع الحسين علينا، يعني اليوم إحنا بنقول لبيك يا حسين، خلينا اليوم نحفظ الأمانة رح نكون مع الحسين، خلينا نعفو عند المقدرة رح نكون مع الحسين، خلينا نسير اليوم بمدرسة الحسين، لأن هو ما خرج حتى مجرد القتال والخلود وغيره، خرج الإمام الحسين حتى يوقظ الضمير، يصحي الضمائر الميتة للناس. كم مرة جلس الإمام الحسين عليه السلام مع أصحابه يعلمهم الرحمة؟ كان إمامنا الحسين عليه السلام دائما يحث على الرحمة والتراحم، لأن الله سبحانه وتعالى كان أيضا يحث وكان دائما يأمر أهل البيت عليهم السلام ونبينا محمد بالرحمة. كم من مرة احتضن أبناء بأحنان الأب حتى يوم عاشوراء بعد ما فقد كل شيء، بقت ثقة بالله باقية وعالية. هكذا احنا لازم نكون، اخسر مالك، اخسر منصبك، اخسر راحتك، لكن لا تخسر إيمانك أبدا. اليوم بواحد صفر، هذا اليوم اللي احنا نعيشه وياكم وعلى أعتاب نهايته، كانت مولاتي زينب تنظر للأطفال وتشوفهم ينامون من قد التعب، كانت تمر بيناتهم تعدل ثوب هذا، تمسح راس هذه، وتضم طفلة قلبها البكاء حتى تنام. تصوروا صوروا، يعني مولاتي زينب تلتام وتداوي هذا وتسمع هذه الكلمة الطيبة والمواقف الجميلة والعظيمة، وهي كانت أول شغلة كانت لم تنم، كانت هي محتاجة اللي طبطب عليها، محتاجة تسمع الكلمة الطيبة، لكنها كانت تعطي هذا الكلام اللي هي محتاجته. ليش؟ لأن القلوب الكبيرة تأجل راحتها حتى اللي حواليها يرتاح. هكذا هم أهل البيت، ينطون قبل ما يأخذون، ويصبرون قبل ما يشكون، يواسون الناس دائما، هم أحوج الناس للمواساة. اليوم إذا أردت تعرف مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، انظر لقلبك، شوف قلبك برحمة، بصدق، بوفاء، بحب الأهل البيت. وطبعا حب أهل البيت مو كل ما تقولها وتقول أني أحب أهل البيت، لا، حب أهل البيت هو بالأخلاق والعمل مو كلمات. هواية ناس، مع احترامي لكل الناس اللي تحب أهل البيت واللي تؤمن بطريق أهل البيت، هواية ناس تدعي حب أهل البيت، وهواية ناس تقول أني موالي وأني شيعي وأني محب لمحمد وآل محمد، أني أحب علي، أنا أحب الحسين، أنا أحب العباس سلام الله عليهم. لكن من تجي الأخلاق للأسف تلقي حبه بس كلام، مجرد شعارات وهتافات مزيفة. فأنت يا من تنادي ويا من تقول أنا أحب أهل البيت، خلي حبك يكون الأهل البيت بأخلاقك، بطيبتك، برحمتك، بتعاملك ويا عائلتك، بتعاملك ويا أصدقائك، بتعاملك حتى مع نفسك. يعني اليوم حب أهل البيت هو أخلاق. اليوم إحنا ناس أثقف وأعظم وأكبر من أنه إحنا نجعل الحسين وكربلاء هي مجرد دموع تبكي نبكيها. أكيد الدموع لازم تسال، ولازم نبكي على أهل البيت، ولازم نحزن، ولازم نقيم المآتم والمواكب، لكن أهم شيء أخلاق أهل البيت، أهم شيء هو التحلي بخلق الحسين. إذا كان قلوبنا بها حب الحسين والرحمة والصدق والوفاء والإخلاص، نقول الحمد لله، وخلينا نبقى ثابتين على هذا الطريق. خلي هذا اليوم أول يوم سفر هو بداية عهد جديد مع الله، عهد على الصلاة، على بر الوالدين، على صلة الأرحام. اليوم صلة الأرحام تبكي، هواية ناس بدأت تقطع ويا أرحامها. خلي هذا اليوم يكون بداية ترك الظلم، خلي هذا اليوم يكون نصرة للمظلوم، خلي هذا اليوم يكون بيه الحسين قدوة بأخلاقنا قبل دموعنا. الله يخليكم، أي واحد يبكي على الحسين خلي دائما يخلي أخلاق الحسين قبال عينه.
لا تبكي على الحسين وانت بعيد كل البعد عن اخلاق الحسين. ما يمكن اكو مثل او مقولة تقول لا تنهي بخلق وتأتي مثله، عار عليك ان فعلت عظيم. احسنت، يعني فعلا انت اليوم تنهى الناس وتقولهم احنا محبين الحسين واحنا موالين واحنا نسوي هذا الشيء اللي ننهي عن الناس، هاي اكبر جريمة ممكن تسويها بحق نفسك. خليكم ويانا مستمعينا الكرام، خلينا ناخذ لنا فاصل قصير حتى نرفع يدنا للدعاء لله سبحانه وتعالى بهذا اليوم العظيم، بهاي الساعة يوم خميس أول يوم من الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى بدعاء بسيط إن شاء الله بعد الفاصل، خليكم ويانا.

يعني هذه الكلمات مخرجنا تحياتنا لك، كلمات عظيمة جدا فعلا. لو نتخيل أن إمامنا الحسين عليه السلام يسير ويا موكب السبايا وباكر يجي ويجي ويمشي ويشوف، يشوف فلان يحكي على فلان، ويشوف فلان يظلم فلان، ويشوف فلان يبكي عليه ويطلع من مجلسه ويروح يأذي غيره، ويشوف فلان يصيح لبيك يا حسين ويقول له لبيك وبس يدير وجهه يطعنه، ويشوف يشوف يشوف الكثير من المآسي. خلينا نخفف من جراح الحسين، يكفي عليه مصيبته بكربله، يكفي ما جرى عليه من فقد آل بيته وحرق الخيام وسبي نساءه وسبي عياله، على مود يوصلنا لهاي المرحلة. خلينا نكون أوفياء مع الحسين، خلينا نوفي للحسين ولو شيء بسيط، خلينا ما نكون منافقين مع الحسين، نخلي ذكر الحسين بلساننا وبقلوبنا شكل. ما نكون منافقين، لا نحكي باسم الحسين إذا احنا مو قد نكون مع الحسين، ولا نذكر الحسين بهتافات و أمور وبعدها نكون إحنا أول من يشهر سيفه بوجه الحسين. ترى اليوم السيف هو مو مجرد آلة وممكن تشهرها بوجه الحسين، اليوم أنت من تكون منافق راح تشهر السيف بوجه الحسين، اليوم أنت من تروح للموكب وتخدم وتطلع من الموكب تروح تظلم عيالك، تضرب زوجتك، تأذي أولادك، تنافق على صديقك، انت هنا طعنت الحسين بسهم. ترى السهام انت هواية تنطوها للإمام الحسين، احنا هواية نقصر بحق إمامنا الحسين بكلامنا بأفعالنا بتصرفاتنا بأمور هواية، فخلينا نخفف من هذه الجروح، لا نزيد عليه جروحه ولا نزيد عليه آلامه. خلي هاي الأشهر وهاي الأيام خليها تكون أيام مواعظ، خليها تكون أيام هداية، أيام رحمة، أيام الحسين ضيفنا بيها، مو إحنا ضيوف الحسين، هو ضيفنا. خلينا نتخيل إحنا وياكم هذا المنظر، إنه الحسين ضيف عندنا اليوم، شو نسوي؟ وشون نتعامل؟ الحسين قاعد يباوع عنا وقاعد يسمعنا، هو ويانا بكل شيء. فاليوم خلي دائما بكل خطوة من خطواتنا إمام الحسين موجود. نقول اللهم اجعلنا من السائرين على نهج محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته. اللهم احفظ بلادنا وأهلنا من كل سوء، وارحم شهدائنا واشف مرضانا، واقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات، واجعل قلوبنا ثابتة على ولاية أهل بيت محمد عليهم السلام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نسأل الله أن يجعل أيامكم عامرة بالطاعة، وأن يرزقكم نور الحسين وصبر زينب وثبات السجاد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على مولانا صاحب العصر والزمان. لا ننسى أحبتي مولانا صاحب العصر والزمان، فهو المعزى بهذا العزاء. هواية نأذي مولانا صاحب العصر والزمان، هواية نسوى أمور يغضب إلها. مرات من نشوف مواقف تصير ويانا بالحياة، أو نسمع عن ناس مجرمين، عن ناس ظالمين، عن ناس منافقين، نتأذى بداخلنا وإحنا ناس عاديين، فكيف بصاحب العصر والزمان؟ شلون يتحمل يشوف مسلم ينظلم؟ شلون يتحمل يشوف مؤمن ينغدر؟ شلون يتحمل هذه المواقف العصيبة؟ لذلك أحبتنا خلي دائما صاحب العصر والزمان حاضر ويانا. وفي ختام لقائنا لهذا اليوم نقول السلام على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اجعلنا ممن وفى أو ممن يكون مع صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمهم فداء. اللهم عجل لوليك الفرج، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. كنا معكم في هذا اللقاء، أنا أزهر الكندي أعدادا وتقديما، وزميلي عرفان العبدون مخرجا وعلى الهواء مباشرة. دمتم في رعاية الله وأمانه وحفظه، وإلى اللقاء.

المستقبل يعلم منهج اللي ضاع. قصة قالوها والدمعة بقت سيالة، بطل القصة نحرة وجبهته.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: على الوجه وفنا عش طابرة طابرة. زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تدير على الوجه واثنى عش طبرة طبرة. هذا التحب لون الشمس هذا التحب لون الشمس. والجنة تشتم عطرة والجنة تشتم عطرة. شات عطش وانت المطار والناس كلهم قطرة والناس كلهم يال مثلك بالوادم يال مثلك بالوادم ما نلقى. رازقنا بالدمعة وبالحرقة يال مثلك بالوادم ما نلقى. رازقنا بالدمعة والحرقة. حسين قدوتنا حسين حسين حسين حسين انطم عمي حسين يا وحيد وهالكثر خدامه يا وحيد وهالكثر خدامه. دنيا تخشع من تمر ايامه. شاعر يخلص هالعالية كأقلامه. شاعر يخلص هالعالية كأقلامه. القاري يقرأ وتلطوم اللطامة. القاري يقرأ وتلطوم اللطامة. عيدة
2: القاري يقرأ وتلطوم اللطامة. القاري يقرأ وتلطوم اللطامة.
1: حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته. يقرا لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت. يقول الحسين من السحق جثته نحت منحوته جثته نحت منحوته. وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته. ما حد دفن اويلي ما حد دفن
2: تابوته.
1: ذبوح ونسوانك مسبيه

0: حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعة حسين
1: بيت الدعاء
0: حسين
1: حسين فطرتنا حسين
0: حسين حسين
1: الطم
0: حسين يا حنين الغر قال بخيره اقطع اجدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره حبك بأرواحنا تأثيره حبك حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية واعمالنا المقبولة واعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي امك المسؤولة هي امك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفضه
2: صحيح قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري صحيح قهري انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي عيوني تنهمي صحيح حد ولكن هو هذا الهدف ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط له كم واحد يمشون عليه مثلا او يحط له كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين لا لا لا مو هذا الهدف الهدف هواية اكبر من هذا الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ يحط له جمرة بالدنيا يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار هاي الادوار بها ظلم بها تعدي بها ارهاق بتعبير اخر ان الدنيا مو بها يزيد واحد لا تاريخ يومية يطلع لا يزيد تاريخ نبه لي لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد نعم اي نعم الواقع انها النمط فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع ها ينبغي ان يكون دائما اكو حسين ها واكو سيف هذا السيف ينبغي ان يبقى وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا فضل الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض يعتدى عليهم ويضامون أرجوك إذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء مدرسة التضحية إذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون إلى نتيجة أبدا أكد لك لا يصنع الدنيا إلا التضحية إلا العطاء يعني إذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع لا لا سكب الدمع يجي شيء ثانوي مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين ما دامت الدنيا تلد انحراف تلد يزيد نعم ما دامت الدنيا هكذا ينبغي أن يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

ياي وما تشرب قبلك حلفتها معلم هالوفاي ما شربت قبلك حلفتها معلم هالوفاي يم هال

حلفتها معلمها الوفاء ما شربت قبلك حلفتها معلمها الوفاء يا

0: عطشان ما شربت ماي ما
1: شربت ماي. يا حسين يا حسين.

شاشت ما يبدوها راح اصعد فوق الناقة وما اعرف ماشين الوين لا انا المي شاربته ولا شارب من عند عزيز زين خلوا واحد يبراني بس يضرب

يبعد صاروا لي يضربون ثنية حلفت بحيدر يبعد صاروا لي يضربون ثنية.

عطن شاد ايوا ويلا ايوا ويلا يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي يا لت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطشان

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.
2: يا خويا القاع هاي اللي بزيان، شوفون صوتي شلون مبحوح زينب، ما كان يطلع صوت.

ولا حمات، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا أخويا القاع غفرة وتشلشل الليل. أخويا أبو علي، يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وتشل تشل الليل، وتشل تشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. أبو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المداليل، نيران وسلب ومطارد الخيل. أنا نيران نيران نيران، أبو علي يا أخويا يا أخويا.

النبي علي الجي. الله الله الله الله يا زينب حملها ثجيل زينب يا علي ثجيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل.

بعد سولفي إن مولاتي إحنا نريد نبكي عليه. آي آي قلت لي أخويا اللي الكل والقاع هيمة يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة هاي الليلة وما خلت علينا القوم خيمة خويا خيمة ويتي مقاومة تلوذ بيتي

0: الليل تشل.
1: انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر بر كانت كربلاء هناك صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعدي وحيدة بتعدي وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة، بس تأمر زينب، بس تأمر زينب.

أنا أريد السادة يعذروني الليلة بعد يسمحوننا نقرب راحتنا ولو قلوبهم مجرحة ومالومة. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيها لي.

أقصر قام تبين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين أنشاف. أقصر قام تبين النساء خاف

مثلي بين غربة شلون تنعاف. وبعد قول إن من ير يلوعونه عمد الراس يمي يقربونه خادم الحسين خادم زينب ناعي الزهراء عزيز الفيصلي

0: مثلي.
1: لا والله اكو يا زينب يا اللي ابتلت بالناس مثلي يا حدر تراني ثجيل حملي انا ويا اخوتي تمنيت شتلي ولا رافق درب شتالة اهلي ولا رافق ولا رافق ولا رافق درب شتالة اهلي انا الما طالع من باب خدري انا الما طالع من باب خدري زينب هاي زينب خدري واعثر بالهوى خوف على ستري انا واعثر بالهوى

يريد الرجس أمري. بعد بعد قلت لعلي بيد من يحسي أن وصيت علي بيد من يحسي أن وصيت يفزع لو سمعنا أخواي أنا وصيت وصيت عقب ذاك الاسم والخدر وصيت بغربة وناس تتفرج علي وانه وياي وين

الدسم والخدر والصيت بغربة وناس تتفرج علي بعد وباته وباته اللي هنا يا حمات الحزن أنا وبات وبات أهلي هنا يا حماة العز وبات قلب انشلع سباحة خويا وبت وبات يا خوتي وينك الليل وبات

0: مت بيارخكم علي.
1: انت تعبان اليوم هواي عزيت الحسين لطمت وطبرت. اي والله اي والله خادمك يا اخوي طلعت من الوطن وياك. السادة يعذروني صاحب الزمان يعذرني.

النوب من اطلع ويا القوم من هبت ايش يصفالي ايش يصفالي انا ام الخدر زينب المحد شاهد خيالي خويا انا ام الخدر زينب

علي الله ابو فاضل خويا رتشبت الحرم كلها ركبت الحرم كلها

0: غالي سفرنا بعيد
1: ما بدي اطول عليك
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق
1: تدري شنو مضلع النوق
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق اخاف على الفجيدة التقع

ابو علي هيكم صاب ابد ما مر خيالاي خيالاي ومن كل اخوتي ما ظل

0: خاص وعام يتفرج علي ونهى ونهى يا حاج النوم قبل النوم
1: مت عيني علي
0: ونهى يا حاج النوق بالله النوق ونهى خل روحي تولي حسين
1: اردبتش على خي
0: اي اي خل روحي تولي حسين ونهى امس كنت عامر بعباس

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون

حسين انت حبيبي حسين.

0: شاعرها خادم سيد الشهداء الموفق الأستاذ ياسر المطور يا عمي.
1: فترة انشغلت بروحي مولاي،

0: حبيبي حسين جرحي وطبي يلا انت حبيبي حسين يا سيدي من لي سواك
1: يا سيدي

0: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الغازي. خلنا نسمع جوابك. الله
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس قسم الإعلام بجامعة المستقبل يشارك في اجتماع لجنة عمداء الإعلام في العراق. التعليم تعلن أسماء المقبولين في الملحة الدراسية الصينية CSC للعام الدراسي 26-27. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الكونغرس. رئيس الوزراء يهنئ أصابئ المندائيين بمناسبة عيد البرونايا. مقتل وإصابة شخصين بهجوم مسلح جنوب شرقي كركوك. النفط توقع عقدا لتنفيذ المسح الزلزالي لحقل أبو خيمة في المثنى. رويترز: السفن تتجنب عبور مضيق هرمز من مسار توجه القوات الأمريكية. ولأول مرة في التاريخ استراحة نهائي مونديال 2026 تمتد إلى 30 دقيقة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلاما عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية

المحاورات الاجتماعية اللي عادة تجري بين الناس إلها مدلولات اجتماعية، يعني كل محاورة إلها نوع من الدلالة، يعني بعض المحاورة تدل على تعظيم، بعضها تدل على احتقار، بعضها لا تدل على وضع طبيعي. فمما عرف في مجتمع العرب أن الإنسان إذا نمي إلى أمه إنما ينمى إلى أمه للتحقير، يعني إذا أرادوا يحتقرون واحد ما يقولون ابن فلان، لا يقولون ابن فلانة. زين، منين إجا هذا التحقير؟ شنو السبب؟ مع العلم أن هذا الانتماء اللي يشيرون إليه هو انتماء إلى أحد العمودين، الإنسان يتكون من عمودين، من الأم ومن الأب. طيب، وشو الفرق أن ينمى إلى أمه أو ينمى إلى أبيه؟ ليش مثلا هذه تعتبر كلمة احتقار؟ ليش؟ هذا ناتج من احتقارهم للمرأة. أنت ملاحظ أنه إحنا عندنا في المحيط العربي، في محيط الجزيرة، يعني ما تجد التقدير الكافي للمرأة، يعني المرأة ما تأخذ حقها من الاحترام كما يأخذ الرجل حقه من الاحترام. نبه لي. أكثر من هذا، قد تصدر من عندهم عبارات أحيانا، عبارات مو مهذبة، نابية بالنسبة إلى المرأة. زين، مع العلم أن هذا اللون منين جاي، شنو سببه؟ سببه، أنا ألفت نظرك إلى ظاهرة يسجلوها علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون المجتمعات البدوية ما تؤمن إلا بالقوة، لا تؤمن إلا بالقوة، وكل واحد ما يمثل قوة ما يكون عندهم محترم أبدا. المرأة لما كانت ما يعطوها دور اجتماعي بالحرب، أو دور اجتماعي مثلا بالمواقف، فلذلك الشيء يعتبروها قعيدة بيت، يعني أن هذه وظيفتها مو أكثر من أنها قعيدة بيت. بس قد يقول لي واحد أن هذا مو بس في حضارة العرب، أنتوا أكو عندكم روايات، يعني أغلب عندكم مفسرين وعندكم فقهاء، بعضهم يقول أصلا لا تعلموهن سورة يوسف ولا تعلموهن القراءة والكتابة، ويمر مثلا واحد من عندهم يلقى المرأة أفرض شايلة قبس نار، يقول نار تحمل نار والحامل شر من المحمول مثلا. هذا عندكم انتوا هاللون، هذا شاذ، هذا اللي يقولوا شاذ. بالعكس، الشريعة الإسلامية تعطي المرأة مكانتها تماما إلى جانب الرجل حينا. هذه إلها دور وهذا إلها دور، واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل، يعني المرأة إلها أدوار. أرجوك، الرجل ما عنده ثدي يرضع الطفل، والرجل ماكو عنده غدد ما تفرز هرمون يخلي الحليب يدور ويشرب الولد، لأن مو وظيفته هاي وظيفة المرأة بالنسبة للرضاع والحامل. الرجل إلى وظيفة أخرى، إلى خواص أخرى، بس هذا مو معناه التفضيل، هذا إلى دور وهذا إلى دور، كل واحد إلى دوره، واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل أبدا. لكن دول درجوا على القوة، على تمجيد القوة، ها؟ ودول يعني إذا تجي لي تلقى هذا الشعار: ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، شعارهم هذا. فإذا كان هذا شعار، قطعا يحتقر الكائن الوديع اللي إلى دور بالبيت. وإلا هو شنو الفرق أن تنسب إلى أمه أو تنسب إلى أبي؟ ما في فرق أبدا، لأنه الأب عمد والأم عمد، الأب طرف بالإنجاب والأم طرف بالإنجاب، فما أكو أي فرق بالنسبة. لكن هذا مما درجوا عليه في محيطهم وأصبح من العرف الشائع عندهم. طيب،
إذا عرفنا أن ذول مثلا إذا أرادوا يشمون واحد بيشم أمه يحتقروه، نسأل شال آية ليش وجعلنا ابن مريم. أقول لك أكو ناحيتين. الناحية الأولى أولا أن عيسى عليه السلام سيجينا معنا آية، ولد من غير أب، ما عنده أب يسمى به، هاي ناحية. والناحية الثانية أن الأم إذا صار عندها إنجازات تفوق إنجازات الرجل، قد تشتهر بعض النساء بأعمال مهمة. إذا اشتهرت بمناقب وبصفات وبأعمال مهمة، لا ما يستعيبون أن ينسبوه إلى أمه، بل يرون أن بالنسبة للأم فخر. نبه لي فعلا. يعني إذا كان أكو عند المرأة نوع من الإنجاز يعتبروه إنجاز ناطق، وهي هيجي الحقيقة هو هذا، يعني المقياس لازم هذا يكون، المقياس لازم يكون الإنسان يقدر حسب إنجازاته عند أعمال. يعني أكو عندنا بعض الرجال مثلا صندوق خالي، يموت ويعيش ويموت ومكسي، ها؟ وأكو لا والله بعض النساء تلقاها عندها إنجازات، عندها عمل، عندها أعمال علمية، عندها كثير من المناقب والفضائل. طبعا ما العلاقة، يعني ما تقعد الأنوثة بالمرأة عن البلوغ، بلوغ الفضيلة، أو أن تنعت بنعت يتناسب ويا كرامتها. إذن خلينا نرجع للآية، أن لأن مريم عليها السلام كان أكو عندها مناقب تميزت بها، هذه المناقب التي تميزت بها يعني مناقب الواقع ذاتية. وإن كان أنا شفت بعض المفسرين استغربت من عنده، يقول المناقب اللي تميزت بها أولا أنها الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، أن المعبد ما يقبلون بامرأة، لأن المرأة تمر عليها عادة شهرية، يمر عليها دور النفاس، فما يقبلوها بالمعبد. مريم الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، هاي اعتبرها فخر إلها. ما شايف أنا هذا في الشيء، مثلا كونها قبلت تكنس المعبد مثلا أو تنظفه وشيء، أي وحدة. وثانية يقول أنها ما ارتضعت من ثدي، اتغذت غذاء خارج الثدي. يعني حتى لو قدر هذا المعنى، النتيجة واحدة، إيصال الغذاء إلها، مرة الغذاء يجي عن الطريق الطبيعي ومرة لا، يغذيها الله عز وجل. على العموم اللي يعدوه أشياء، مو هاي الإنجازات. الإنجازات النفسية، هي تحملت ضغوط الشيء يمر علينا عندما حملت بعيسى عليه السلام، وتحملت بضغوط في المحافظة على عيسى، وتحملت ضغوط بالانتقال من مكان إلى مكان للصمود بوجه الشدائد. طبعا هاي الإنجازات اللي عندها، وإلا كونها قبلت بالمعبد فرد شيء مهم هذا. ونرجع للموضوع، شو التفت للآية؟ وجعلنا ابن مريم وأمه آية. شنو المقصود بالآية؟ يعني المعجزة. هنا الآية اللي المقصود بها المعجزة التكوينية. المعجزة شنو؟ الخروج عن المألوف بما لا يقوى عليه البشر، يعني بما يعجز عنه البشر. مو اكو عندنا اشياء يقدر عليها البشر، ما نقدر نسميها معجزة. يعني مثلا واحد يصعد للسماء، هذا شيء اصبح يقدر عليه البشر، يركب صاروخ ويصعد، شيء في طاقته، مو شكل، بوسعه يقدر يسويه. مثلا ان هذا يجي يخترع دواء يقضي على مرض، هذا اصبح بوسع البشر يسويه البشر. مثلا بوسع ان يضيء، افرض مدينة بكاملها من جهاز محدود صغير، هذا اصبح يقوى عليه البشر. لكن يقدر يطي روح الى ذبابة، ها؟ هاي لا، هاي اللي ما يقدر لها، مو الشكل.
لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أكو أشياء ما يقدر عليها، فالأشياء اللي ما يقدر عليها إذا صارت عند إنسان سميناها معجزة. شنو الآية هنا اللي تقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية؟ كأنه الناس اللي مستقر بذهنها نسبة الخلق للسبب الطبيعي. كيف يعني نسبة الخلق للسبب الطبيعي؟ يعني يقول لك فلاح يحرث الأرض ويهد الماي ويذب البذرة ويلائم التراب، وهاي السبب الطبيعي هو اللي يكون الزرع، هذا هو اللي يكون الزرع. مو الشكل، زوج وزوجة يجتمعان وهذا السبب الطبيعي هو اللي يكون الولد، الولد ما يتكون إلا من الأبوين. فشي يسندون؟ يسندون الخلق للأسباب الطبيعية، يعني لغلبة الحس على أذهانهم يتصورون أن السبب الطبيعي هو الكل بالكل. القرآن ما يريد ينفي تأثير السبب الطبيعي، لأنه نفي تأثير السبب الطبيعي يعتبر مكابرة. احنا نعرف أن الأسباب الطبيعية لابد من عندها حتما، نعرف أن الزراعة تريد تربة وتريد ماي وتريد عامل وإلى آخره، تريد الأسباب الأدوات، ونعرف أن الجنين عادة يتكون من التقاء المائين. فإذا السبب الطبيعي الله عز وجل ما ينفيه، بالعكس بل يرتب عليه آثار، لكن مو هو العلة، مو العلة السبب الطبيعي. شنو مو العلة سبب الطبيعي؟ شايف الآن يجي فلاح إلى قطعة أرض يحرثها ويهد عليها ماي ويذب البذور وينتظر أن يطلع شيء، ما يطلع. موجود في تجاربنا يومية، موجودة هاي. بعض الأرض تنتج وبعضها لا ينتج، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث. إذن السبب الطبيعي مو كل شيء، لو كان السبب الطبيعي كل شيء لكان لابد وأن يطلع النبات. نشوف الأم والأب مثلا، كلاهما صالح للإنجاب، لا الأب أكو عنده مانع صحي ولا الأم أكو عندها مانع صحي، كلاهما صالح لأن ينجب، بس ولد ما يجي لهم، ما يصير عندهم ولد، ما يصير عندهم طفل. إذن لو كان السبب الطبيعي وحده كافي، كان من الضروري أن يصير الطفل رأسا، بمجرد أن تحصل عملية المزاوجة لابد أن يكون الطفل. إذن السبب الطبيعي مو هو، لا، السبب الطبيعي وسيلة، معد كما يسموه الفلاسفة بس، والخالق والصانع والمبدع هو الله. إذا عرفنا هذا نعرف أن السبب الطبيعي ما يضطرد دائما، يعني أكو حالات معينة يطلع بيها عن السبب حتى يدلل على قدرة الله. شلون؟ يعني مثلا الآن نجي إلى أقسام الخلق المتصورة. أقسام الخلق المتصورة شنو؟ مرة القسم الطبيعي هذا اللي هو الأبوين، إذا اجتمعوا الأبوان هذا القسم، هذه الطريقة الطبيعية أو هذا الطريقة اللي تتبادر إلى الذهن، يكون الجنين من أبوين. ومرة مو فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. زين، صلب الرجل وترائب المرأة. طيب السبب الثاني أو الطريقة الثانية اللي أراد الله عز وجل أن يبين لنا بأنه قدرة الله ما تقف على الطريقة الطبيعية، حتى الواحد من عندكم يتصور أن الله موجب مو مختار، لا، الله مختار يخلق كيف يشاء، فقد يخلق الولد من أب بدون أم. يعني تلاحظ أنت الآن عندنا بعض النبات، بعض النبات نعم يحمل الذكر مو الأنثى، يعني النخلة مثلا الآن
يحمل ويطلع الطالع وإلى آخره، يلد بدون ازدواج. البعض لا، بالعكس، الأنثى تحمل، نعم، من دون ذكر، مثل قضية مريم عليه السلام، ومثل أكو نوع من التوالد يشير إلى بعض العلماء، ما أريد أدخل به، يعني ما أريد أتطفل على اختصاص غيري، بس العلماء يشيرون إلى وموجود مفصل. هاي اثنين ثلاثة أكو، لا والله، يتكون جنين لا من أبو ولا أم أبدا، مو؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جهة الشبه شنو؟ أن خرق الطريقة الطبيعية، وإلا هو انخلق من أم، إلا أنه خرق الطريقة الطبيعية. الطريقة الطبيعية أن يكون أم وأب، هذا تكون من أم بدون أب. آدم عليه السلام لا من أم ولا من أب، قال له الله كن فكان. زين، اتنبه. إذن الآية شو تقول؟ تقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني معجزة، يعني بتعبير آخر لا تظلون فاكين عيونكم للسبب الطبيعي، لا، خلي عيونكم مفتوحة إلى الله، ها، إلى الله عز وجل. أنت لا تتصور أن اللي يحل لك مشاكلك هو السبب الطبيعي، لا لا، اللي يحلها هو الباري عز وجل. وكل ما تريد الآية الكريمة تدفعنا إلى، تريد أن تدفعنا إلى التعلق بالله عز وجل. تريد تقول لنا ترى أسبابكم الطبيعية كلها أحيانا تتهاوى، تتهاوى تماما. يعني فد أضرب لك مثل واحد، قد تلقى لك واحد عبقري عنده علم، عنده ذكاء، عنده تحرك، عنده طاقات ذهنية، جامعهن، ها، عنده كل هالأشياء، لكن تلقاه يطارد يمينا وشمالا ومو قادر يدبر رغيفه، الرغيف ماله، ها، كل الأسباب اللي عنده تلاشت. وقد تلقى لك واحد لا يعرف أي طرفيه أطول، ها، بس يحير منين تجي لي، ها، الأمور. اتأمل، يعني هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على أن وراء الغيب يد مدبرة تريد أن تبرهن لنا بأنكم في أشد الحاجة إلى التعلق ببارئكم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا الآية محاولتها محاولة أخلاقية، تريد تخلينا دائما بمستوى الشعور الصحيح النظيف، بمستوى التحرك الذهني الواعي، اللي يشعر بأن المظاهر مو هي كل شيء، لا، أكو وراء المظاهر محرك، وكون نؤمن بحكمته. نبه، لازم الإنسان يؤمن بحكمة الخالق عز وجل، لكن الإنسان مو سهل عليه يؤمن بحكمة الخالق، لأنه ينهار أحيانا أمام عوامل الضغط، ينهار، يا ربي ليش مثلا فلان عنده كذا وعنده كذا وانت مطي ورازقه، وانا انسان رايح بدربي جاي بدربي وما صاير شيء، ما مسوي شيء، ليش هالضغوط علي؟ مو عارف شنو الموضوع، يعني هو مو عارف ان المدبر الله عز وجل هو المدبر. عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد، الا ما يريده الله، واللي يريد الله عز وجل ما يريد الا لصلاح الناس، لكن الناس طبعا ما يدركون الصلاح اطلاقا. ولهذا تحاول القرآن الكريم يعلمنا دائما وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
من بعد الواقع هذا المقطع من الآية: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. انتقلت الآية الكريمة، قالت: وآويناهما. زين، شنو معنى هذا وآويناهما؟ أولا، الإيواء المقصود بتوفير الحاجة النفسية للإنسان. منذ أن الله خلق الإنسان، الإنسان يحب أن يتفرد بأموره الشخصية، يعني يريد طعامه موفر، طعام ماله موفر. وفي يوم الإمام الصادق سلام الله عليه اشترى طعام للبيت، يعني مال أشهر. واحد قال له: يا ابن رسول الله، هذا أنت وتعمل هذا العمل؟ يعني الإنسان ما يدري يعيش بعد ساعة أو لا. تجمع طعام مثلا مال سنة المن ليش؟ قال للإمام: هذا مو قلة ثقة بالله، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. النفس إذا تحرز قوتها تطمئن. هذا ما ينافي الاتكال على الله. الله عز وجل أمرنا بتهيئة الأسباب. فالنفس تريد قوت، تريد غذاء، وش تريد؟ لباس، وتريد مأوى، بيت، يعني قطعة من الأرض للحياة وللموت كما سيأتي. إذن مسألة وجود سكن عند الإنسان حاجة نفسية، هاي فلا بد من توفيرها. أن الله عز وجل تكريما لعبده يريد له مكان يختص به، إلى جلوسه، إلى استقراره، لأنه لا يستغني الإنسان عن الدار أو عن المسكن أو عن المأوى. لا بد من المأوى. ولذلك الدين يتكفل بتهيئة المأوى. ظلت الفلسفات تختلف، شلون؟ واحد يقول: المأوى اللي أنا أعيش بيه بهالدنيا كافي علي، أصير لتحت ظل شجرة. هو ايش كثر العمر؟ ايش كم يوم يقضيها الإنسان؟ علي من أنا أبني هالقد وأهيئ وأأسس وأجمع، وبعد أن خلصت إجا الموت لقفت. قد يكون يجي واحد من ألد أعدائه، يقعد بمكانه، من ألد أعدائه يأخذ الدار اللي هذا تعب بيها وتحمل بيها العناء، اجى غيره لقاها أمامه، صار المهنأ له، وذاك راح حرم منها. فيقول لك: علي من أنا؟ الحياة كافية علي أن أصير اللي تحت ظل شجرة. مو يقول أحد الشعراء: الفتى ضاعن، أبو العلاء، الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يصير لتحت ظل شدرة يعيش بيش كم يوم، ده ما يخلص عمره، كافي لي هذا علي من؟ واحد يقول لك: لا والله، كافي علي أني خيمة، الخيمة أقعد بيها وفيما لاش كم يوم وتنتهي الحياة. واحد يقول: لا، بيت العنكبوت كثير على من يموت، فالدبدوبة مالطين كافي عليها، كم يوم أقضي عمري بيها وتنتهي القضية، خلاص، على شنو أنا أترك لغيري؟ زين، واحد بالعكس تلقاه يقول لك: لا والله، أنا أريد القصر المنيف اللي تجتمع به كل وسائل اللذة، لأنه أنا وإن كان صحيح مار بهذه الحياة، لكن أنا ألبس النعمة ما لبستني، ما طول أكو نعمة. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنا أريد لي بيت، وهذا البيت لازم يكون غاية بالضخامة، وأجمع به كل وسائل اللذة. مو الشكل؟ تلقى الناس على الخط البياني، كل واحد عنده شكل من الاتجاه. وهذا في واقع الامر نعوته تختلف باختلاف اعتبارات الناس. تلقى واحد من الناس
يمدح هذا لأن ما بنى، تلقى واحد بالعكس ما مو يسكت عن هذا، يمدح من يبني، يقول هذا ترك آثار وهذه الآثار يعيش بها الآتي، والآتي أيضا يترك آثار ويعيش بها الآتي. الاعتبارات متشابكة مختلفة بالحياة. فهل الذي تلاحظ أن أكو بعض الناس بنى من القصور ما أصبح يشد النظر إليه؟ أنا أتخطر المتوكل بنى قصرين، قصرين في سامراء، الجوشق والجعفري، كل قصر كلف 400 مليون درهم. مو انت هسه الرقم لما تسمعه هسه، احنا نعيش في مكان مثلا افرض الدرهم بي موجود ورخيص ومتيسر، وفي عصر النقد اصبح متيسر، بس انت لما تعرف ان الدرهم في عهد الامام الهادي سلام الله عليه او في عهد المتوكل شنو كان قيمة الدرهم، تعرف شنو قيمة 400 مليون درهم. كل قصر 400 يعني 800 مليون درهم بنى قصرين بهالدرجة من الضخامة. في حين أنت تلاحظ المسلمين لما دخلوا إلى الكوفة في صدر الإسلام، لما إجوا إلى الكوفة قالوا البناء هنا راح يقف عقبة في طريق طموح الجندي المسلم. ليش؟ لأن يقول لك الجندي المسلم إذا صار البناء صار عنده بيت ضخم تعب عليه ثم أثث، فرغ من الأثاث، نعم زوج، صاروا عنده أطفال، صار يفكر طويلا أني أنا أطلع أقاتل وأدافع ابني منه إلى بيتي، هذا أنا تعبان عليه، منه راح يجي غيري يشكنه، أثاثي راح يجي غيري يأخذه، تصير عنده هاي الأشياء اللي تسبب له الجبن والتمسك بالحياة. وفعلا هو هي الأموال هاي تخلي الإنسان مشدود إلى الحياة، أمواله مشدودة إلى. بعكس هذا اللي يقول لك أنا شكو عندي، أنا شو طبيت لي هالدنيا وأنا خفيف وأطلع من الدنيا وأنا خفيف على شنو؟ ما عندي فرد شيء يثقل ظهري أبدا. وعبد الله بن الأهتم، عبد الله بن الأهتم طبل على واحد يناجع، شاف يناجع ويعاين إلى زاوية من زوايا البيت، قال له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية؟ قال له والله أطيل النظر إلى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام ومن حار ومن بار، لم أخرج منها لله حقا، ولم أوشع على عيال، ولم أرفه على نفس. قال شاءت علما جمعتها، إذا لا مرفه على عيالك ولا على نفسك ولا طلعت منها حق لله علما. قال جمعتها لتغير الزمان، خاف الزمان يتغير وأنا أحتاج، وأحسن ما أكون أحتاج أكون عندي رصيد تحت إيدي. قال له هي واحدة. والثانية قال له لمكاثرة الإخوان، يعني أنا الآن إذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم، مع أنه أنا ما يعني ما موزع فقري على الناس، لكن لمجرد أن الناس يعرفون ما عندي شيء مثلا، بينما قد يشوفونهم واحد طبل خالي بس عنده فلوس يسلمون عليه وينحنون إلى بينما أنا حتى لو مهما أكون إذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم. فأنا هاي لمكاثرة الإخوان، أريد الناس لما يعرفون عندي وفر راح يحترموني.

اللي تعب عليهن وأخذهن من حلال ومن حرام، لم يخرج منهن حقا إلى آخره. على العموم، في واقع الأمر، أرجع للموضوع، الإنسان يريد شي يريد؟ يريد المأوى، يريد الطعام، ويريد المأوى، المسكن الذي يكف عنه أعين الناس، لأنه المسكن اللي إلى حرمته المؤمن، الله عز وجل تكفل له بمسكن. شنو؟ ولذلك احنا عندنا الآن باب الإحياء، شوف الفقهاء، واحد يشبق إلى أرض غير مملوكة، يأخذ له قطعة أرض من عندها، يحييها بالبناء ويجلس بها. نعم، يجلس بها بس ليتمدد على حساب الآخرين. مو أكو أحيانا بعض الناس يريد يتمدد على حساب الآخرين، يعني هو كافع لي 4 5 غرف، يريد ياخذ الدنيا كلها. طبعا هذا تمدد على حساب الآخرين، لا، الإنسان إلى مأوى تكفل الله عز وجل له بالمأوى، بالمأوى بالحياة، والمأوى بعد الممات أيضا. هذا قطعة من الأرض يستحق أن يدفن فيها مسلم، إنسان يوارى، يأخذ حقه من الأرض، لأن الأرض أمه، فلا بد أن يعود إلى حضن أمه، يأخذ له بقعة يدفن فيها، يوارى في تلك الأرض، في تلك البقعة. ولذلك ما يشوغ الاعتداء على مسكن بعد الموت إلا إذا زالت آثاره، يعني هذا ما طول عند آثار شاخصة، آثار مقبرة، ما حد إلى حق يعتدي على المقبرة أبدا، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، هذا قبرة. ولذلك هاي المسألة يبحثوها الفقهاء في باب الحرز. باب الحرز شنو؟ يعني الآن احنا نعرف أن السارق ما تنقطع إيده إلا إذا سرق من حرز خاص بصاحبه، ما يفتحه، ما يصرف به غيره. زين، هذا اللي يدخل ينبش، نباش يدخل ينبش ويأخذ أكفان الميت. زين، هذا في مثل هالحالة تقطع يده، هل يعتبر سارق؟ منو تقطع يده؟ لأنه هذا سرق واعتدى على حرمة حرز لصاحبه وهو المتوفى، والقبر حرز، فهذا اعتدى عليه من على دار مؤمن. الخمس أشبار اللي يأخذها الإنسان من بعد موته، أكو بعض الناس يريد يعتدي عليها، يجي إلى هاي المقبرة يريد أن يعتدي عليها. مو بس هاي، حتى الجلوس على القبر أحيانا، حتى أدبيا وخلقيا، إذا مر على المقبرة يعني يمشي بتأمل، يمشي بتأني، مو يقول الخيام في رباعياته، يقول كل ذرات هذه الأرض، كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء. هاي اللي تمشي عليها هذا وبناك عليها تراب، كان خدود وعيون وشواعد مثلك، كشك. ايش وضع شوي، افتح عينك واغلقها وتأمل. قبل سنتين ثلاثة كم واحد كنت تعرفهم؟ تفتح عينك راحة خلصة مشوا. يعني الدنيا مثل أجزاء الشمعة، الشمعة لسانها مشتعل وأجزاءها في تغير، في تغير دائما. انت تشوف الحياة، الدنيا مثل لشان الشمعة، لكن الأجزاء متغيرة، راح احترقوا جماعة وجوا جماعة بدالهم، راح جد اجا ابوه، وراح ابوه اجا ولد، وراح ولد اجا حفيد، وهكذا. هذه هي الحياة مستمرة تتلاشى ساعة بعد ساعة.
الإنسان هذه نهايته، هذه نهايته، يأكله هذا التراب، ينتهي إلى حضن الأم ليأكله هذا التراب. فأدبيا أنت لما تمشي، لما تمشي على هذه الأرض، مو يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، أجل عن خدك التراب برفق، فهو خد لكاعب حسناء. نفس هذا تشوفه عينان، الوجوه اللي كانت أنيقة أكلها الثرى، أكلها التراب. وحياتك الحياة عبرة، كلها عبرة. يعني الإنسان اللي عنده شوية وعي، أنت وش يقول أحد الشعراء عن ذول الأتقياء؟ يقول الإنسان يحسبهم لما يشوفهم، لا إله إلا الله، تقول مرضى وما بالقوم من مرض، أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل. يعني أنت هذا لما تشوف هذا الولي تقول أنها شو مخبول، إيش بي ما أخذ التفكير، يقول لك هاي الحياة هذه أشبه شيء بالطيف، أشبه شيء نعم بالحلم. شلون الحلم الإنسان يشوفه ويفتح عينه يلقى ماكو شيء قدامه؟ هذه هي الحياة في واقع الأمر. فعلى العموم أرجع، إذا قطعة الأرض اللي الإنسان يأخذ منها مأوى سواء بالحياة أو بعد الممات، هذه حق الإنسان الطبيعي، الله عز وجل كفلها علما للإنسان. فمو من الحق ولا من العدل ولا من التصرف أو الانسجام مع ما أرادته السماء وأرادته القوانين أن الإنسان يبعد عن مأواه، لأن هذا مأواه يبقى يحن إليه. يعني هاي تربته، حتى لو كانت تربة عادية، حتى لو كانت تربة ما بها أي أثر من آثار النعمة، لكن مع ذلك لأنها مشقط رأسه، لأنه مأواه الذي آواه الله عز وجل به، والذي ينتظر والذي ينتظر إلى أن يعود إليه في يوم من الأيام. فهذا ليس من العدل في شيء أن يذاد عنه الإنسان. وتعبير الآية وآويناهما، يعني هيأنا لهم المأوى، لأن الإنسان بحاجة إلى المأوى. زين، لوين آواهم؟ تنبه لي شوي أنا. إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة ما ارتفع من الأرض، ذات قرار. شنو يعني ذات استقرار؟ الربوة يعني هيأنا وسائل الاستقرار بالربوة اللي وديناهم إليها، اللي خليناهم عاشوا عليها وصارت بيت مأوى لهم، حطينا بها وسائل الاستقرار. شنو هي وسائل الاستقرار؟ الماي والزراعة والأرض اللي يعيش عليها الإنسان، هي وسائل الاستقرار. يقول هيأناها، كأنه الأرض إذا ما بيها رحم ولود ما بيها فائدة. شو تنبه لي؟ الله عز وجل من إتمام نعمه أن يجعل هذه الوسائل وسائل منتجة. إذا ما صارت وسائل منتجة، شنو الإنسان؟ شنو فائدة؟ ما يقدر يعيش عليها أبدا. إنسان يدور ماي يشرب منه، يدور تربة صالحة للزراعة، إذا ما صالحة للزراعة ما صار بها استقرار. أي من باب تسمية الشيء باسم لازمه، لازم الاستقرار. أن يكون أنا الآن قطعت من الأرض ما عندي بها رغيف خبز مشكل، ولا عندي بها بيت يأويني، ولا أكو عندي بها أي سبب من أسباب الحياة، شكو عندي قاعد بها؟ ما أقدر أقعد بها. إنما لازم يطي تربة منتجة. وشوف ترى كل وضع الإنتاج بيده تعالى. أنت ملاحظ؟ شوف العباد الآن، تعال للبشر تلقى واحد الله مطي مخ منتج. شلون يعني مخ منتج؟
يعني عنده نظريات، عنده عبقرية، عنده مخ يتفجر عطاء. تلقى ليه لما تيجي ليه تلقى عنده إنتاج علمي، عنده إنتاج أدبي، عنده إنتاج اجتماعي، عنده مخ يشتغل يشتغل يعمل. مش اثنين، وهنا الحكاية، اثنين يقعدون على مقعد دراسي واحد، واحد يخلص الدراسة، اثنين هذا يخلص وهذا يخلص، اثنينهم، واحد خلص دراسته خلاص ختم مثل ما هو، بعد لا زاد ولا نقص، ذاك هو إلى أن يموت. واحد لا، تلقاه يتوالد عند العطاء يوم بعد يوم، يتوالد عند العطاء ساعة بعد ساعة، تلقى أكو عنده مخ منتج. الله غريب يعني، بالله العظيم، يعني أحيانا إحنا نطلع على سير بعض العلماء، واحد من العلماء قدس الله روحه الطاهرة وزعوا إنتاجه، طلع يومية 6 كراريش، كل أيام عمره وزعوها على الإنتاج، يومية 6 كراريش، تأليفا وكتابة، 6 كراريش يومية. وشلون كتب يعني، مو من الكتب اللي اكو الايام، تشوف اكو واحد مؤلف له كتاب تلزمه من اوله الى اخره، تريد تعرف اكو بي شيء، ما الله وكيلك، فتحت شيء مسطر هيك، لا لا الى طعمه ولا مزه. ومره لا والله، واحد تقرا كتاب بس تحط عينك عليه توقع على كنز من المعاني، تنتقل من معنى الى معنى، من عطاء الى عطاء. هذول من النوع العلامه الحلي قدس الله روحه الطاهرة، تأمل مؤلفاته من قبيل التذكرة ومن قبيل النهاية ومن قبيل ومن قبيل ومن قبيل مؤلفاته، لما تجي إلى المؤلفات الضخمة اللي مملوءة عطاء من قبيل 2000 2000 دليل عقلي ونقلي على إمامة علي بن أبي طالب، من النوع تلقى هذا الرجل يعطي هالعطاء، هذا المخ العبقري، هذا كله هبة من الله. وتلقى واحد لا والله ابدا ماكو شيء، يعني المخ عنده عقيم، رحم، رحم من الارحام، تلقى واحد مجمع كل اسباب الرفاهيه، محشد ايش اكو فيتامينات بالدنيا، وايش اكو غذاء، وايش اكو وسائل، حتى يصيرون عنده اطفال، ماكو شيء ابدا. وواحد لا والله يرجع وجايب ويا ذني اللي عنده خبزاته او شنو، يعني الاشياء البسيطه، ويوميا مطلع له ولد. تتامل ان هذا منين؟ اتامل هل هالرحم، هالرحم المنتج الولود، مثل ما قلت لك في صدر البحث، قلت لك هو الله عز وجل وراء الظواهر التي نمد اعيننا اليها، الذي ينبغي أن نمد عيوننا إليه هو الله تبارك وتعالى. فتلقى رحم منتج، تلقى فكر منتج، نعم، كذلك تلقى أرض منتجة، وتلقى أرض عقيمة ما بيها شيء. الباري عز وجل يقول من باب النعم احنا آويناهما إلى ربوة ذات قرار، هيأنا بها وسائل الاستقرار، يعني ربوة منتجة قابلة تعطي زراعة، ومعين، المعين النهر الجاري. زين، منو وين هذني الربوة ذات القرار والمعين وين؟ نبه لي قسم من المفسرين، لأن عيسى عليه السلام عاش في فلسطين وانولد هناك، فيقول لك واحد قال الرملة، الرملة مدينة الرملة هذه هي اللي صارت بها الربوة ذات القرار، ونهر جاري أو عين جارية عاش عليها عيسى عليه السلام هو وأمه. طيب هذا موجود الرأي، قسم من المفسرين يقولون لا، دمشق الشام، هو بدمشق انتقل إلى دمشق، نعم. قسم يقولون لا، ببيت المقدس بالقدس الشريف. زين، قسم لا، يذهبون إلى رأي آخر، يعني إلى مدينة أخرى. وخلي ألفت نظرك، ترى يعني العواطف أحيانا تلعب دورها، يعني ولذلك المفسرين يحطون علامة استفهام على الروايات الواردة
في فضل الأراضي أو المناطق إلا إذا إجت من مصدر موثوق. لكن الروايات الواردة عن الإمامين الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق سلام الله عليه أن الربو ظهر الغري النجف، هذه ذات القرار، والمعين نهر الفرات، النهر الجاري ها هو نهر الفرات. وألفت نظرك ترى كان على ظهر النجف نهر يسمى الغدير، وكان هذا الجبل عليه منابت التين والزيتون ومنابت الزروع الكثيرة، وكان يعتبر من منتزهات الدنيا. طيب هذه الربوة ذات القرار يعني ذات الأسباب التي يستقر عليها الإنسان، ويأيدها شنو الرواية اللي يروها المؤرخين، عبد المسيح ابن بقيلة دخل على سعد ابن أبي وقاص، عبد المسيح كان من المعمرين شوي عمره طويل، قال له تعال انت عمرك طويل مار بها الحياة شايف أشكال، تقدر تحدثني شنو اللي شفت بهالدنيا؟ قال له والله أنا أحدثك عن شيء، عن ظاهرة وحدة كانت وراحت. قال له شنو هي الظاهرة؟ قال له كانت المرأة تخرج من الحيرة، المرأة إذا أرادت تسافر تطلع من الحيرة تضع مكتلها على رأس المكتل حقيبة، يعني الآن عندنا جنطة مثلا أو سابقا كان عندهم خرج مثلا، تضع مكتلها على رأسها لا تتزود بشيء يعني ما تحمل وياها زاد، تطلع من الحيرة حتى تصل إلى الشام، ثم عادت يبابا خرابا وذلك صنع الله في عباده. فهذا يؤيد المعنى أن هاي مزارع كانت تمر عليها كلها، هاي الهضبة تمر كلها مزارع كانت، وكانت تسقى والبحر إلى جانبها، لا تنسى أن البحر كان يتصل، كانت المنتجات تأتي من الشرق وتعبر إلى الغرب، وكان أحد الموانئ النجف يعتبر ميناء في هالناحية بالذات. لا هاي الرواية الواردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، شنو اللي خلاها تيجي لهنا؟ اللي خلاها تيجي شنو؟ أكو إشارة في بعض الروايات أن كثرة الضغوط عليها قاموا يرموها بأنها منحرفة، مو الشكل يقولوا لها أنت هذا الولد اللي جبتيه من طريق غير طبيعي، من طريق غير نظيف، ها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ولا كانت أمك بغيات، ليش فأشارت إليه؟ في كثرة الضغوط عليها، لما كثرت عليها الضغوط والملاحقة أخذت طفلها وجاءت إلى هذا المكان، فآواها الله عز وجل على هذه الربوة ذات القرار والمعين، وكانت في أشد حالات التمسك بطفلها، لأن أنت تعرف علاقة المرأة بطفلها شقد علاقة تكون قوية، علاقة يعني لا سبيل إلى أن يصورها قلم ولا أن يحددها لسان، لأن هذا الطفل يلتصق بصدر أمه، الدنيا والجنة مالت صدر أمه والأم ترى في الطفل امتدادها، ولذلك تحنو عليه، وما تقدر تصور اكو عاطفة اكثر من ان تنشد الام لولدها، خصوص اذا التقمت ايديها، شو تحس ذاك الوقت؟ تحس بمنتهى التناغم مع طفلها، تشعر عندها لون من الشعور من الحنان لا حدود له، ولذلك تعرف ايش وقت الطفل يريد للثدي، ها تعرف الام يدر ثديها، وتعرف ان الطفل يريد الرضاع، وتثور عدها ها شحنة من الحنان، وين تشكبها؟ تشكبها على وجه طفلها وعلى ثغره وتحتضنه بيديها، مو هاي الظاهرة؟ لذلك المؤرخين يقولون زينب أخت الحسين
لما صارت ليلة الحادي عشر من المحرم اجت تتفقد عائلة الحسين. اتفقدت العائلة، ما شافت الرباب موجودة، خرجت واذا بفارش يدور حول الخيمة. قالت: يا هذا من انت؟ قال: سيدتي، انا من عسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت: أبعد عين أبي الفاضل؟ أنت الذي تتولى حراستنا. سألته: هل رأيت امرأة؟ قال: لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين، ولعلها هي. فأقبلت تنادي: رباب، أين أنت؟ وجدتها جالسة. قالت: أنا هنا سيدتي. قالت: ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت: سيدتي، صدري أوجعني وثدياي درت علي. قلت له: انا منذ فترة جاي احشها من العصر الى الان ان طفلي يطلب الرضاع، صدري اوجعني وثدياي درت علي. قلت: اقبل الى ولدي لعل فيه بقايا حياة. أقبلت إليه وإذا به مذبوح.

حشيت اخلاف حشين عبقعد تحت ظل بيت.

0: عشا يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوش بلسانك يا المفطوم يا ابني قبل ما حانك كم رضيع لك بالطيب في قضاء عطشان يقبض بالراحة راحة أرضعت حلم الناب لدما. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أم لضوء السبايا في الليلة الظلماء أوصته أولى الوصايا لا تنحني للماء. أم لضوء السبايا

من وعد من يا صليب طف الظعن كمنت ذاك الوقت ما ريدك تخيب لظن ما ريدك تخيب

سألوا لمن عن جفله قالت وفيك المعاني غطت على الآهات إني رأيت الأماني في هذه الأبيات قالت وفيك المعاني غطت

المخلص إيهاب المالكي يحشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي ليحشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي هذا السجل من يكتمل ويبينش ما يحتوي ويبينش توقف سند واخذ عهد من كفك ما يلتوي من كفك انفرش دربك عطش صد للحسين وترتوي صد للحسين اهجم واثلج فؤادك

أهجم وأثلج فعادي كصولة الكرار إن جاء بشر ينادي. إن جاء بشر ينادي ويسرد الأخبار.

لكن يا لك عمي معجور معجور على هالخدمة. حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني داي مبترى تلقيني داي وش ما حصل زينب تظل الهن حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني دايم بترى تلقيني دايم وش ما حصل زينب تظل بحمايتي مهما جرى بحمايتي عهد الصدق ما نفترق إلا أنا طايح عالثرى إلا أنا طايح عالثرى قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى فكيف شكل اعتذاري لزينب قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى فكيف

0: لنا الواقعة.
1: مولاتي نظرة.
0: هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس نتوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان الحروف يطلع حمس. هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس نتوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان الحروف

العشاء وقت المساء مو بس قمار تطلع شمس مو بس قمار أبعد لثام الليالي بسيفك البتار يا صور

حصدت نصر وانعدت الساعة حسم وانعدت الساعة حسم فيها اكتفى معنى الوفا كان الفريق شكل الاسم كان الفريق شكل الاسم قامت صرح من كل جرح ظل شاهد أعلن النجم ظل شاهد أعلن للملحمة الوقت الظمة ما قصرت ربة زلم ما قصرت ربة زلم حطت على التضحياتي في صب

0: واخذ كلمتها من توعد صدق كلمتها من توعد صدق حرة وبقت شيالة بخت كلمتها من توعد صدق تلعب جمر تجو الصبر لو خيمة بيت طف تحتري تشعر ألم من كل سهم عجر بلو نزلا رشق عجر بلو نزلا رشق
1: إذاعة جامعة المستقبل التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

يا مقدار وياني خويا حسين خلي اتعشي باب واحدة.

يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاجيني يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. لا بالك زيلي مظلت تحشي.

ممنون. يا مهر حسين حاكيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ظلم ظلت تحشمها وتنخيها غير الحرام والرضا ما تمها الخيام بيها بس واحد بقى وجعه جسمه

وتفرهد عزي لعليانا، خافت فرهد خيامنا وتفرهد عزي لعليانا.

شاوي الحرام تبعنا وبيه الليل تعنا سمعان من

لمن وصلني الحومة اللي قنم وسدت.

بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تهتم.

ممنون ممنون بلا كلام. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. لما وصلان الحق

يا لو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة. يا لو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي

Yeah.

درى بلا حكي بلا حكي اخويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجلب جروح اللي بصدره.

ظاهرا. إلا أنهت شرفي لمسألة الطائرة.

عبرة تقل ويا القلبي عليك يا خويا هسا هماذيك تلوجي على الثرى مخليك اهو

الكلام غاتي، اقطع الكلام.

يا مقدار وينك يا احتيار، خلي اتاك باب وحده اش عندك ما تبي قبالي وتتهضم على حالي، تراك مرادت دلالي اسمع بالمعارف يا والعسكر.

البيت يا قلبي انخيم شوي الطايع من شفتك على يمجبت قلبي انخيم شوي الطايع.

كويت عويت قنطة يمشي ويا يدليني ولا عندي احتيان وديني اش مالك ما تحاتيني.

يا مهريحتي انحاتيني قاصدها الخيام ليها لا بالك زلم ظلوة تحشي

بس واحد ضيق وجعه جسمه من المرض نحلة ابوه بخطة الميدان علينا

يا مهر احتيان حاتيني قاصد هالخط.

بس واحد بقى واجع جسمه من المرض نحلى ابوه بخطة الميادة علينا بعث اخباره اولا

ما ادريش عويقه عنا وهاي الخالي جاتني خافيك فرهيدي خيامنا وتفرهد عزي علينا اخذنا وياك للميادة وعلى احتيال دلينا مساوي الحرم تبعنا وبيهين للويل تعنا سمعان من بعيد وانا سمعان من بعيد وانا وصار

سمعت ذيابي وركضت وقامت تركض النسوة لما وصلن الحومة لقنا وسادت تربع يلوج من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشة يا هالواد مدار احموني شربت ما يدفقوني بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه

0: ممنون ممنون بلا كلام.
1: دمعت زينبي ورتبت وقامت تركض النسوة. دمعت زينبي ورتبت وقامت تركض النسوة. لما وصلان الحامة لجنم وسادت تربة. لما وصلان الحامة لجنم وسادت تربة. يلودي من العفاش ويصيح واخد النبي عطشه. يلودي من العفاش ويصيح واخد النبي عطشه. يا هالوادي مدار يحموني شربت ما يدسقوني. يا هالوادي مدار يحموني شربت ما يدسقوني. بعد ما شوف بعيوني بعد ما شوف بعيوني قامت على وجه تلطم وتخمس زينب الخدين.

الان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظهر قامت على وجه تلطم وتكتب زينة بالعبرة قامت على وجه تلطم وتكتب زينة بالعبرة تقل ويا القلب يعلق يا خويا هسه

قلب جروح البادره لانها تشوف المثلث طالع من خرج ظهره جامت على وجه تلطم وتكتب زينب العبره تقل ويا القلب عليا خويا حتى هم هذه في لوجه

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

جدها زينب الليلة زينب تحرس العيلة زينب الليلة من عقب الأخوة حرمة وحدة من عقب الأخوة حرمة وحدة من يساعدها

سعيد هزينا بالليلة ايه بعد هلا هلا زينب زينب اللي يلا زينب تحرس العيلة من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمة واحد من يساعدها من يساعد أغاتي إلى المرحوم الشيخ عبد الأمير المرشد العلوي.

زينا بالليلة زين مأجور موفق تحرسينا زينا بالليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدها حرمة واحد من يساعده

هي بعد هل هل تحرس العيلة زينب الليلة زينب تحرس العيلة هي بعد روح من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعدها.

0: إذا زيانة بالليلة تحرس العيلة. الله يحفظكم زيانة بالليلة. تحرس العيلة من عقب الأخوة، من عقب الأخوة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

طبعا انا هذا الطور انطلب من عندي وانا بخدمتكم. يا سافرت عني وريحت

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ذكرتك في عيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجداني.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين، ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين، تأثيرا لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أساً غامض وحنيناً خارقاً للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

أتمنى أتمنى ما أريد واحد ساكت عليك يا أم البنين. أي والله ليلتك هاي.

الله الله الله دمعت والدين علي سمعني يا عليك الحسين من راح شاعرها شاعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي من خطوتي لناك المشت وياه ذيك اللم من خطوتي لناك المشت وياه

هاشم والله يا ابو علي حسين اغلى من الهوى اخت نقلو والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم

فراق الحسين.

احكي الله اكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شي يسوي يوقف ببابك يقرأ قرآن وسفر

قلت لجمني كلمة كربلك الما يمر الهزة.

خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعة تودينا عليك. من راح مني وانا

أكبر يا خلق ستر الله سولف بيها حتى الستر يا مخيمتك جار يوقف ببابك يقرأ قرآن.

بالسهم السوى. وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة، عبد الله طائر الجنة ينذبح عند آخر حلم، عطشان كان بحضنه، عطشان كان. اسمع عبد الله سولف ماي للماي، وبعد دبت قماطة كانت هواي. والله ما عندي موجه.

ذبت دماء طجت راد الشهادة مثل رضا وحصلها اي الزور رادها كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي فعلهم بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

انا ربعت معني بات يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني

تحلالي شتنفع الأم بلا ولد البيت صبح خالي شمحلاتها الأم تندفن بجفوف بينها الغالي بجفوف بينها الغالي.

اسمك يا حبيبي شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

هذا الحال بلا حج يا غالي. الله يبارك فيك بلا حج. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد. هاي اصبحت فكت باب من هالدار وبيتعب. سبب دعويتك ليلي اسلام على عيترة البلاء اشتد.

هات واحد ينفي وجوده واحد زيفي المينها ألخص حالي تواضعه

منها ألخص حالي يتواضع وبعد كي الجدل ما يحتاج

0: يا لادي من اسولف لك بالواقع شارحنا يطول
1: بلا حكي اترجاك لا تحكي.

نحدد لك من اول قصر وانت تعرف المسؤول.

ممنوع. بلا كلام.

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتقي جلدينه.

يا بهالحب دوايا يقرا يا بعيناي بهالحب دوايا.

ممنون ممنون. بلا حكي بلا حكي. المسلم من يد

0: يا الهادي على وضعي الحال عيدنا تذكر الاخبار.
1: بلا حكي يا غاتي بلا حكي.
0: يا الهادي على وضعي الحال

يكبر يظهر لميتك مهدي من أولادك إلى أخذي الثأر يملأها الأرض عدلاً

ويرجع ديني لأولي ويجمع فلولة مهديك يا طيب.

يرحل بس نوح سين وخبر شاع طفح بني هاشم قبل الوداع.

0: بني هاشم قبل الأفكار طفى حي.
1: اسمع النوب اسمع.
0: بس نوح سينير رحي، بس نوح سينير رحي، الخاف بات بكي لدلي، بس نوح سينير رحي، الخاف بات بكي لدلي، بالمدينة اللي الظل يرهب ظلامه.
1: بعد ما
0: بس نوح سين الرحيل، الخاف بات بكل دلي، بالمدينة اللي الظل يرهب ظلامه.

شنو يعوف المدينة أبو الأكبر بس نوع بعد ما رايح وظل ناس الدور ينهر طاف يا بيوت التحفة بيها ما علقى وضوء مكدرة على حسي الناس اثنين ما قعدوا سوا كدر على حسي الناس اثنين ما قعدوا إذا حمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناسها يظلون عدلين الحق تنطبك العين ما يتفارق حسين الحق تنطبك العين ما يتفارق حسين طوف حي بني هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شا طوف حي بني خلص كتب زودة خلص كتب.

قصيدة الخادمكم فدوة روح بنيها.

هاشم والبعيد براحتك تنعى وأكيد سيد الديرة وعلمها بعد شايل سيد الديرة وعلمها بعد شايل قرر الراية سدي وباكر يسوي اللي يريد

مزرعه حاليا من مزرعه قبل كل وداع راحي القبر جد ودع ويما شام ريحة الزهرة وطاح هو ومدمع صحنا.

المشرعة حالي أم المشرعة ردي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم البنين ما يتفارق قولها صاحت طوفة حي بني هاشم يلا يرحم.

صاح وينيك يا معون يا معون، وصاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشمي. وين ماخذين اللي ما اخذها ابو علي، اللي ما اخذها ابو علي. وصاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشميه. وبتشت أم قلبي الحنون وقالها دمعك ما يهون، يا بنت أم انتي شريكة.

الزلم والنس وانتصرت نويش يا إللي يا إلندي ابن نويش يا إللي يا إلندي حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف أبو صوت العذب مقبرة تصير المدينة خلاف أبو صوت العذيب بعد بنصهم ما ظلت عيون الظعن لو طلع باكر بيهم شلون ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق اطوف حي بني هاشم قبل اليه يلا يرحل يرحل يرحل يرحل

0: طوفة حيداني هاشم قبل الطوفة.
1: واسم صدرك واسمع.
0: وقبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار. قبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار. وللغروب الواد من باب المدينة
1: ما ردك الواد.
0: للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لما تدار غربت والليل صار.

علينا والحنين جيب لي ردين علينا والحنين يرد القعدات بباب المدينة قبل لا يطلعنا سار عن الغيرة سار.

السما لما تدا غربت والليل صار وجيب لي رد العليلة والحنين جيب لي رد العليلة. اسمع راح حتى تراب ضعنا وهن لي يتباوع حتى تراب راح حتى تراب ضعنا وهن لي يتباوع يدرني بقلبه ومحنته من نبت ما أيسى يرجعي وياخذنا هسه اثنين هين يتباشرا ووحده من تجي على وحده رده

دمي اشتاق فراق حسين ما ينقاس بفراق ولا مثل العليلة بنادم اشتاق عليها التعب موجيع وما يتفارق حسين عليها التعب موجيع طوفة حيبني هاشم يلا يرحل يرحل يرحل, يرحل.

عليها والعليلة قول فارقتنا عليها والعليلة بظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي قالت وظل جيد ما يقدر يشيل

0: وحده يحس راعي انكسر يوقف الميمون وحده يحس راعي انكسر على فراق الحنين حسين مهموم لأن يدري بوقت ما تقدر تقوم يدري تصيح كل حين ما يدفع طفا طفا حيبني هاشم
1: يلا يرحل يرحل
0: شنك تعبت شنك تعبت ترى بعدنا بعدنا ها ها ها

بعد عن نسمها وبالاسم قل الحضور وطاحت دموع الغيور احنا ما حطير حالنا وطاحت زلمها لا ما حطير حالنا وطاحت زلمها هنا سبيل غالي خدرهين هنا شتيل حتى الطفل هنا سبيل غالي خدرهين غالي غالي غالي والله غالي هنا سبيل غالي خدر هنا شتيل حتى الطفل هنا ذبيحنا هنا عطشنا هنا حكي ما ينحبل هنا التغفى بين ديت نام مجتوفة بحبل نام مجتوفة بعبل هنا ظل نظار خالي هنا ظل نظار خالي أبو

الغبر عرق ناقلهم حسين ذبوس وهو عليك وعلي ناقلهم حسين انذبح عطشان ثلاثة ايام الغبرة اجتنا كربلاء مني ما يتفرق قول اجتنا اجتنا كربلاء مني ما يتفرق اطفح بني هاشم قبل لي

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: حصن الخيام الحصين، حصن الخيام
1: الحصين. إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد. وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

0: الكعبة.
1: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: عملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي، والطريق عيون ناس وبين وحدة ووحدة راس بتنبي، ايه بصف بتنبي.
4: حملت نوق السبي

وحده خلى سمعك والطريق عيون ناس.

بيت نبي. أعيد لك يا ميت غيرة الوجوه بشمس مجوية. ابكي ابكي، هي هاي ساعتها، هاي ليلتها.

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين رأس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا ومشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حملت

شكو انحركه ما نلقاه.

تبخل على زينب هاللي انا احملك عيشهم عيشهم روحوا ياهم بالسبيل.

0: واحد قال لي الاخر صوتك شلونه،
1: شي يقول له؟
0: يقول له من العبس اسود قلب لونه، يقول له من العبس اسود قلب لونه.

ويلا هذا البيت ما أقدر أقرأ بعد كم من المجتهل. سامحني يا مولاي، سامحني يا صاحب الزمان. أخير مرة حملت نوق السبي، قول بيت نبي بصف بيت نبي، بيت نبي بصف بيت نبي. أخير جواب، أخير جواب. حملت

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس انطبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي

0: الشاعر عادل أشكناني.
1: غاب لون الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعا ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العالة كلها بهابتيج لميها لو حرقا وخيامها.

الدين سيدي من النوق نزلها السبايا

والنكبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عيدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية.

0: صبر عنديك يا ومفنيك بيك هبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقية والدواوي اخت الحسين بالدواوي
1: اخت الحسين.

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: في الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها

0: زينب زينب كفيلة.
1: هالمحامل بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
2: يلا عيدة.
1: هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة، ايه الملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. ايه يا جندي هي قائد

نام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: إذاعة جامعة المستقبل. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

ايام ايام هاي الدنيا ايام. ام الاهل يحمونا يوم العدا يسلبونا. هاي الدنيا ايام ايام ايام. ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرا ويسرد ما يصير. مجلس يريد تنظيم يريد له اسمه يريد كلمات اللي تعدى هو عليه صكة بشي ما يعرفه شي ما يعرفه كان يبتعد عني يقعد اصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول. انا السكان انا مسؤول. ايام ايام هاي الدنيا ايام. يوم الاهل يحمونه يوم العدا يسلبونه. هاي الدنيا ايام ايام ايام. هاي الدنيا ايام ايام ايام. هاي الدنيا ايام. يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا. هاي الدنيا ايام ايام ايام. هاي الدنيا ايام هاي يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا. هاي الدنيا ايام ايام. هاي الدنيا ايام ايام ايام. هاي الدنيا ايام. يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا. هاي الدنيا ايام ايام ايام ايام. ليش بس كاتي ويوم يوم الاهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا. هاي الدنيا ايام ايام ايام. هاي

بالطفي حذار جانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر جانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كبر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبي.

0: شهر الشيخ عبد الحسين وشبع
1: قوم يا حيدر يا حاضر الشدات شوفها بالطاف يا حيدر كانت المنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت الاوطان صارت بالخيام مو تسكن البر حتى الاخيام باهلها محصنه وما يمسها كل شهر لان الاهل فوق الثرى كلها جثث متوزره لان الخيام موجره لنا متسلبه الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلاها

وانت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابو يا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاع انت يا ابو يا بصحبتي واللي تبارين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرح المطرح اجسام اجسام عينك شاهد اجسام اجسام اجسام عينك شوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالباب وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طلت من مطرح المطرح الشام الشام

من اربع جوانب اخوتي حاطت علي يروحوا عنها يا حام الجار اخزاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخامتي وصخوته بخوته الخامة وهيبته حارسي يا محصنيها ظلام ظلام لأنها اليوم ظلام ظلام ظلام لأن اليوم ظلام للخيمة يحرقوها ونجنا بيسر

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوتي بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي قبالني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحوا يروحوا عنها يا حامد جار خذاني يجيها، وابنك يا باس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارسيها محصنيها. ظلام ظلام لما القوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنة

زينب. كل الاخوه يسالوني اليوم لن شفت الصياد كسروا علمتوني اليوم من خدري اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويشلبوني.

أكرام أكرام يوم بين الأكرام ويوم بين سلاب خدر الحرم متاب

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوه يسالوني، اليوم لن شفت الصياط يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويسلموني، هم هاي كانت تنحسب متون الاخيره تنضرب بعزه خدرها تنسليب، وين الاخوه ضارقوني. اكرام اكرام يوم الذهن الاكرام، اكرام اكرام يوم الذهن الاكرام، يوم يبين سلابه خدر الحرم متابه، هاي الدنيا

هالعيلة بين الاهل هم اللي حرسوها. وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا اخوها، وحدة تلقاها ويا امها، وحدة تلقاها ويا مورها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلموها، شوف الاهل متبشرة، شوف الضلوع انكسرة عن نهر سبع القنطرة. حسين جبته يسرح وجسام جسام ثوب العرس، جسام جسام جسام ثوب العرس جسام. شوف بدمع حنوها، شوف بدمع حنوها، شمعة عرسة تضوها. هاي الدنيا هاي هاي

امس هالعيلة بين الاهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العيلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الاهل متطشرة جاهد ضلوع مكسرة عالنار سبع القنطرة شين جرتها يسحقوها جسام جسام ذوب الهرش جسام شوفه بدمع حنوها شمت عرسه طفوها هاي الدنيا هاي

أمش رأي أنا بيت القصيد أمش يا أبويا أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما عنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجه يذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرعى كان مش حالي اليوم موزر قبالي عايد

يا ابويا اشوف قبال عيني هل الاكبر شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار يوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الاخو لا ظل ضلع سحقة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرى كان مش حالي يوم

ايام يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزايه وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس اللي ما شفتها اصبحت ارمى وغريبه وهبتي هيبتي ذيك فقدتها وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تشيبت مثل ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام لان اليوم ايتام امس والدي شبقي اليوم الخير تضحقي عايزني يا

0: أمش تسمحوا لي معي ده
1: أمش أمش وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ذيك فقدتها وهاي الأبطال وهاي الأبطال اللي ربت بعزة أهلها سيبت مثلي يا أبويا تسلبت تسلبتني تسلبتها أيتام ايتام لانها اليوم ايتام امس والدها يشبقها اليوم الخيل تسحقها عايدني

أميش غير النسم ما يمر أبد يا أبويا علي اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي والصياد تراباتني وأنا أشاقفها بدي لا ذاك العز أشوفه ولا الذنب الغاضرية يا أبويا أصير بيا فكر أذكر أخوتي والخديم ابن أمي حضرات الشمر وجبرات تحديا لي ألام ألام أحكي تريد ألام نم الماكو شمتالة صار الشمر شتالة

يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير ابن امي حضرة الشمر وجبرات تحديا ليا الام الام احكي تريد الام نم الماكو شمتالة صار الشمر شتالة هاي الدنيا يا

0: ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا قضيمة، الخيام وجوها علينا ولا بقت للحرم خيمة، وانا تعركب واجيب اليتيم والحق اليتيمة. ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا بهضيمة، الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمة، انا تاركض واجيب يتيم والحق ليتيمة. ساعة العليل بخيمته اسمع يا ابويا صحته، مهدد بقطعة رقبته قريت يا ابويا النهار لهالحالة. بهذا همي ورحم الله من يقرأ.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: صيحت غريبة صيحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الزين
0: ولينا من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا سنين ذبح يا علي الأديب صباح أمين.

ابنه والخدير ما يعيف ابنه والخدر ليش عفت ابنك وخدرك بويا.

ارفع صوتك بعد عين. ان شاء الله ماكو تعب للحسين. صحت غريبة من قلب حسين الذباح من ولينا جينا.

تنزل علينا المصايب والعطش والخوف بويا تعب قلوب الغرام.

0: الخيل صاحت غريبة من قلب ضامي صاحت
1: غريبة من قلب ضامي.
0: الله الله حسين نذبح
1: والخيل بخيام
0: ونولينا
1: وين ولينا
0: من يجي

صيحت غريبة من قلب ضامي من قلب ضامي حسين ذبح وين ولينا من يجينا مأجور موفق حسين ذبح.

وجه طفل حسين دامي رد الطفيل مخيمة بشفايفة دم وظمة ردتك يا حماي الحمى ردتك.

جيت وش بدي انا مين يجيت حسين الذبح حسين الذبح والخيل صيحت غريبة من قلب ضامي حسين الذبح.

وسهم بالحاجب يا ابويا طلع وظلتنا بلتي رتك تشوف بيا ألم جرح الحجار جرح السيف وعيونه ظلت للخيم وعيونه ظلت للخيم.

صيحت غريبة حسين انذبح حسين انذبح والخيل من ولينا من يجينا جو حسين انذبح.

رقضوا لي ما بيه قومة، رقضوا لي وقطعوا نحره، رقضوا لي سلبوا ثيابه، رقضوا لي وسحقوا صدره. يا علو اسمع الناس تصيح لما نعافه مهره.

أطراف شعره والخيل جت وهشمت صدره سحقت من رجلي لحد نحره

الخير صيحة غريبة. الله يخلع حوائج حسين نذبح ونخيط ونولينا من يجينا حسين نذبح ما اجيت اليوم بويا

0: حياتك وبيد دم حسين بعده والصبح نمشي يساري.
1: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. والجبريل تخاطب كانت

اي لا تخليها تشاهد صدره غطيهن لا تاري الخير رد وياي غطيهن لا افرش جنحك

عافية عافية فراش جناحك، هلا هلا فدوة فدوة غطيه الا صافت تمر بحسين الزهرة.

من حسين نجم الصراف الكاظمي نون. يا جبرائيل انت تعرف قصة

افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، غطيهن غطيهن لا افرش جنحك غطيهن لا خافت تمر بحسين الزهره، خافت تمر

تشوف تشوفه محنا يا ابن حري المذبوح يا علي يا علي. لا خان بن حسين نجم الصراف الكاظمي يا

عليها تشوف جفوفه محنا يا ابن احرى ما يهم خلي تشم جروحه جروحه بعطير الجنة تفوح احبس

0: بعرسه ونايم فوق الغبرة لا تخاف.
1: هلا
0: غطيه لا

وقتها أو لا تخليها تشوف آثار مثل الحمزة عم الرسول عم الرسول إيه مثل الحمزة تقطع

ذا مصيبة محسن والبس ويلي مصيبة محسن الله الله غطى

الأكبر خلّح حسين بحسرة أي لا تخليها الله الله الأكبر خلّح حسين بحس هلا لا تخليها وغطيه الآثار

فين وانت تغطي سهم العين خليها تشوف الجف. اوالي اوالي

بعدش اواني فراق بقلبي تارك جمره.

سعك انت وكل املاك الا يا جبرائيل وحاول

تغطوني العبد الله اللي يرضع أي والمهدي الحر قو اعداه أي والمهدي الحر عطشاني وقيطعوا للمن حر او عرش الله تخض ضب يدماه رد وياي او عرش الله تخض ضب يدماه وسهم الصواب

0: تصوف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

يا ابو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك اسرع من الصوت. يا ابو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك اسرع من الصوت، هذا سيفك أسرع من الصوت، اسمك نقرأ حروفه 10 إخوان نشوفه.

شجرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك شجرتك تذكر منها يرجف منو الله الأشتر قال بخوفه

faccio, ma

لا عندي وليان لا عندي صيران صار ظلام الكون ما ظلت هلا هلا صارت الطف الثانية هاي السباية ويلك يتراشك القمر على الرمح رايح

علي. آه آه يا عباس من درب اليسر من صبر أيام مل حتى الصبر بعد من هالدنيا هايش انتظر عقب وجهك ظلمة كل أيامي عقب يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع هلا هلا من صبر أيامي مل حتى الصبر بعد

0: بالقصر راسك قبالي طلع اللي كم عينك يا ابو فاضل بصبعه قلب لهبت ذيك نار خيامي قلب لهبت ذيك نار خيامي
1: قالوا في الحسين

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

محنية ضاع.

ايه؟

0: سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
1: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
3: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
4: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

قلبك علم قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني ساطل آه قلبك عيلم يا بل حسن صوتي يناديك بآه

عجل صيحي شوانا من ذبحا وحشينا عجل صيحي شوانا من ذبحا

0: من صرت مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

دأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.